0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الدخان، تلاها القارئ الشيخ عزة السيد راشد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة غافر، تلاها القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عنات حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يحين موعد الأذان لها بمشيئة الله في 4:16، وينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة زميلي عبد الجواد شندي، ومعه قارئا لفجر الليلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني، ومعه متابعا لهذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيوة. قيام الليل دأب الصالحين وديدن العابدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تفترت قدماه. فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحين سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. ولله أقوام خلوا بربهم وقاموا وصلوا بالليل والناس نيام، فألبسهم الله من نوره. فهنيئا لمن قام من فراشه وصلى ركعتين بالليل والناس نيام لظلمة القبر، فشرف المؤمن في قيام ليله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاطبه ربه بقوله في محكم التنزيل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهنيئا إخوة الإيمان لمن جعل لنفسه نصيبا من قيام الليل. فالله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الآخر من الليل تنزلا يليق بجلاله وبكماله، فيقول الله تبارك وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ وتعرضوا لنفحات ربكم، فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك ببركة قرآن الفجر شفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. ونسألك قضاء دين لكل مدين، ونسألك أن تنزل الرحمات على أموات المسلمين، وأن ترحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التوشيح الدينية والشيخ سيد عطية ندى.

0: وكيف لا.
1: استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية قدمها الشيخ سيد عطية ندى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الجواد شندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء وفيض الاستنارة والضياء ورمز المحبة والسماحة والوفاء. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، وصلاة الفجر لها في الإسلام مكانة متميزة ومنزلة عالية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صلاة الفجر هي عهد التقاه. صلاة الفجر فيها الراحة النفسية والسعادة القلبية. يا أخا الإسلام في كل مكان، قم ولب النداء، قد آن الأوان. فصلاة الفجر هي التي يبقى ثوابها وأجرها وذخرها. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة، دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيراً لذة الإيمان. وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم. قارئنا في هذا الفجر المبارك هو فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، يتلو علينا من الآية 53 من سورة النور.
2: أعوذ بالله من

الحرج. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. رباه فضلك واسع، كم تسعد القلب التقي. فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب، أودعته السر الخفي. قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم على الهواء عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل سمة من سمات المتقين، فما أجمل الذكر والدعاء والابتهال والرجاء. وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والتي يقدمها لنا المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.
1: بسم الله.

قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني بعد أن قدم لنا فاصلاً من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين العارفين ومعراج أرواح المحبين إلى أعلى عليين لتسعد هنالك بالأنس. أيها الأخ الحبيب، إذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك شيء من حزن فافزع إلى الصلاة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فما أطيب الذكر والدعاء والتضرع والرجاء، ما أطيب أن يقف الإنسان المؤمن يناجي ربه: اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقًا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك ومن كشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري، نومي وقراري، ضعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت تعظيماً لسبحات وجهك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي منك بالخير يا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب، أرى إخوانكم المصلين هنا في الجامع الأزهر قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة من آي الذكر الحكيم. بعدها سيقام للصلاة التي سيؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. والآن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.

0: استقيموا استووا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من تمام الصلاة بمشيئة الله تعالى. هناك سجدة في الركعة الأولى. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. ونسأل المولى عز وجل أن يعيد لأمتنا العربية والإسلامية عزها وأمجادها وانتصاراتها. نسأل المولى عز وجل أن يرد إلينا القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك ردًا جميلًا. اللهم ارزقنا صلاةً في المسجد الأقصى المبارك قبل الممات. اللهم احفظ مصر الحبيبة من كل مكروه وسوء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الله عز وجل وأدينا صلاة الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث نقلنا لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكان معنا مبتهلاً المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني، أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أيها الأحباب، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، الزميل طارق حسن والزميل حسن سيد أحمد، وتقبلوا تحيات الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس سامي سليم، مهندس لبيب عبد الهادي، مهندس أحمد إمام، ومن مصدر الإذاعات الخارجية الزملاء أحمد صبيح وعماد مدني، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. وحتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من الآية الأولى بعد 100 من سورة يوسف وحتى الآية 11 من سورة إبراهيم، برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

حميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية الأولى بعد 100 من سورة يوسف وحتى الآية 11 من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في تمام السادسة، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاة الصبح لتقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 12 من سورة إبراهيم وحتى ختام سورة الحجر، يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

الخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا الآية 12 من سورة إبراهيم وحتى ختام سورة الحجر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات 6 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين وليد محمود الحسيني، سائلا الله أن يحفظ مصر بحفظه وأن يرد عنها حقد الحاقدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أول سورة النحل وبرواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

بك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النحل. الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بدءا من الآية 38 من سورة الروم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وتأتيكم فكرة أخرى من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي في تمام العاشرة من صباح اليوم. الساعة الآن 6:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سمية ميم ألف من بولاق الدكرور، تقول في رسالتها: إذا طلق الزوج زوجته طلقتين ورفض توثيق الطلاق عند المأذون وأقامت عليه دعوى خلع وحكمت المحكمة بالخلع بعد 3 سنوات، وبعد الخلع بيومين ذهبت إلى المأذون للزواج بآخر، فعقد لها المأذون عقدا عرفيا حتى تنتهي المدة القانونية للعدة. أما الشهود فكانوا من طرف المأذون، وبعد أسبوعين من الزواج العرفي تم الاتفاق على الطلاق، فما حكم ما تم بينهما؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآيات البينات تؤكد لنا وتحدد ما يتعلق بالطلاق. وأما الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل للمطلق إلا إذا تزوجت بآخر زواج رغبة لا زواج تحليل. وهذا معناه أن من تزوج بها لابد له من الدخول بالزوجة، وأن يتعامل معها كما يتعامل الزوج مع زوجته بنية الزواج لا بنية التحليل. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له، واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل.
2: ملاحظة دكتور، أنكم تحدثتم عن الطلاق البائن، فهل اعتبرت أن الخلع يعد طلقة ثالثة؟
3: يا أخي الفاضل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وليس بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام. فما وقع بين المختلع وبين آخر بعقد عرفي هو عقد باطل، لأنه لا يسمى عقدا، لأن عقد الزواج الصحيح ما يقع بإشهاد وإشهار. ومثل هذا المأذون لا يصلح أن يكون مأذونا شرعيا، لأنه غير أمين على مهنته، بالإضافة إلى أنه كذاب ومخادع، خاصة وأن العقد قد تم قبل انتهاء العدة، لأن احتساب العدة إنما يكون من وقت صدور الحكم من القاضي. هذا بالإضافة إلى عدم معرفة العاقدين بالشهود، وعدم معرفة الشهود بمن تزوج. أما بالنسبة للرجوع المختلعة لزوجها، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لها أن تعود إليه، لأنه طلقها طلقتين طلاقا صريحا، ووقعت الطلقة الثالثة بالخلع، وما تم على يد المأذون الذي لا يصلح أن يكون مأذونا هو الزنا بعينه، ولا بد من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي حسن من الزقازيق، يقول في رسالته: اقترضت من أحد أصدقائي مبلغا من المال لأني كنت أحتاج إليه في التجارة، وقد عزمت على أن أرد القرض مع شيء من الزيادة المالية عليه من باب الشكر والتقدير أن أقرضني المال الذي طلبته بدون أي شروط، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا كان ردك للمال الذي اقترضته كان على سبيل الهدية أو التبرع ومجازاة صديقك على إحسانه معك، ولم يكن ذلك عادة متبعة، فلا مانع شرعا، وهذا من باب حسن القضاء. أما إذا اشترط عليك ذلك وقبلت الشرط عند أخذ المال منه، فهذا من الربا المحرم شرعا، لأنك بذلك تكون قد رددت رأس المال مع زيادة مشروطة عند إتمام عقد القرض. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها توجه أتباعها إلى مكارم الأخلاق وجميل التصرفات التي تترك في نفوس البشر أثرا حسنا يساعدهم على إخراج طاقات الخير والنور الكامنة في أعماقهم. ومن ذلك أنها دعت إلى بذل ما يسمى بالقرض الحسن، وذلك في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وإذا كانت الشريعة قد دعت إلى حسن البذل والعطاء، فإنها أيضا دعت إلى حسن الرد والقضاء، وذلك تطبيقا لقاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن ثم فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن الناس قضاء، فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بعيرا صغير السن، فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أحد الصحابة أن يرد إلى الرجل بعيره، فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أجد بعيرا صغير السن، بل وجدت أكبر من ذلك. فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فهنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم من أقرضه من باب الإحسان والإكرام.
2: ذكرتم يا دكتور في الجواب المختصر أن تلك الزيادة تحرم إذا كانت عادة متبعة بين التجار أو أصحاب الحرفة الواحدة، نريد تفصيلا أكثر لهذه النقطة.
4: الزيادة التي جاءت تطبيقا لعادة متبعة أو عرف جار بين التجار تكون في حكم الزيادة المشروطة، وإن لم ينص عليها المتعاملون. فالعبرة في الشريعة بالزيادة المشروطة التي تجعل المعاملة ربوية، سواء أكانت الزيادة صريحة أم ضمنية، أما الزيادة غير المشروطة فلا مانع شرعا من قبولها وأخذها.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحديد، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحديد، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: والهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 14 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
2: ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالات التعبير باللفظ خلق، وما المراد بالإنسان؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. بعد أن عدد الله عز وجل في الآيات السابقة نعماءه وذكر خلقه بآلائه، ثم أتبع كل نعمة وصفها، فجاء في الآية السابقة بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فاصلة بين نعمه السابقة لينبههم عليها ويقررهم بها. انتقل هنا من الامتنان على الثقلين بآلاء الله في الكون إلى الامتنان عليهم بآلائه في ذوات أنفسهم وفي خاصية وجودهم وإنشائهم. فامتن على الإنسان في هذه الآية بنعمة الخلق التي هي مناط كل الأمور. من دلالات التعبير بلفظ خلق الإشارة إلى أن الله سبحانه أوجده على هذا الشكل المعروف والتركيب الموصوف، متميزا عن جميع المخلوقات. فالخلق نعمة عظيمة، لأن فيها تشريفا للمخلوق من العدم إلى الوجود، وهذا دليل على تفرد الله بالألوهية. والمراد بالإنسان هنا هو آدم عليه السلام، وهو أصل جنس البشر. وذكر هنا مرحلة من مراحل خلقه، وهو الصلصال الذي يشبه الفخار. وأصل الصلصلة تردد الصوت من الشيء اليابس، فالصلصال هو الطين اليابس غير المحروق، إذا نقر يكون له صلصلة وصوت، فإذا أحرق بالنار صار كالفخار.
2: ما دلالات ختم الآية بقوله كالفخار؟
4: ختمت الآية الكريمة بالمشبه به في قوله تعالى كالفخار. والفخار هو الطين المطبوخ بالنار فيحرق حتى يتحجر، وسمي بذلك لصوته إذا نقر، كأنه تصور بصورة من يكثر التفاخر، كما ذكر الإمام الألوسي في روح المعاني. ويسمى الفخار بالخزف المعروف، وتصوير الإنسان بالفخار للدلالة على حالة من أحواله وهي الصلابة. فالله عز وجل خلق الإنسان من تراب، ثم جعله طينا، ثم حمأ مسنونا، ثم صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه بقدرته فصار بشرا سويا. فسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إلى لا في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من لا يرحم لا يرحم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. الرحمة رقة في قلب الإنسان تبعثه على الرفق والعطف والتفضل والإحسان، والقسوة غلظة في قلب الإنسان تبعثه على الأنانية والبخل على عباد الله والانصراف عن معونة المحاويج والبر بهم. والرحمة من أفضل ما يتحلى به الإنسان من الفضائل، ومن أقوى ما يبعثه على فعل الخير والبعد عن الشر، ومن أقوى الوسائل لاكتساب قلوب الناس ومحبتهم. وحسبها أنها من صفات الله، فهو سبحانه الرحمن الرحيم، وأنها مما امتدح الله به رسوله، فقال عز شأنه في وصفه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والقسوة من شر الأخلاق التي يبتلى بها الإنسان، ومن أقوى البواعث التي تجرئه على الشر والفجور، وتنفر منه القلوب وتكسبه عداوة الناس. وحسبها أن الله جعلها عقوبة لمن نقضوا ميثاقهم، وقرنها بلعنه وطرده، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والرحمة فضيلة عامة تكون في الأقوال وفي الأعمال وفي التصرفات والأخلاق، وتشمل الإحسان إلى بني الإنسان، وتشمل الرفق بالحيوان، وهي في كل مقام تقتضي ما يناسبه من بر وخير. فرحمة الآباء بالأبناء عطفهم عليهم وقيامهم بشؤونهم وعنايتهم بتربيتهم بدنيا وعقليا وخلقيا، وتنشئتهم من صغرهم على الدين الصحيح والخلق الكريم. ورحمة الأبناء بآبائهم أن يبروهم ويطيعوهم ويعينوا من احتاج منهم إلى المعونة، وألا يحوجوهم إلى أحد. ورحمة الأطباء بالمرضى أن يعنوا بعلاجهم بأمانة ورفق، وألا يرهقوهم بما يطلبونه منهم حتى لا يجمعوا عليهم بين آلام مرضهم وشدة إرهاقهم. ورحمة الأغنياء بالفقراء أن يفرجوا كربتهم، وأن يعينوهم ويخففوا آلام فقرهم وحاجتهم، ويتعهدوهم بما آتاهم الله من فضله. وكلما كانت ظروف الفقراء أقسى وحاجتهم أشد، كانت الرحمة بهم من الأغنياء أجدر، وفضلها عند الله أعظم. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان من لا يرحم لا يرحم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 7:00 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران، يتلوها القارئ الشيخ محمد رفعت.

Come on, come on.

وكلم الناس في الأرض وكلم

0: هكذا يا أيها المؤمنون استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ثمرة الوضوء وإلى فائدته التي تعود على الإنسان، فإلى جانب ما فيه من نظافة لهذه الأعضاء التي كثيرا ما تتعرض للمؤثرات الخارجية، وإلى جانب ما فيه من نظافة وطهارة ونقاء، فإن فيه نشاطا للبدن ولتلك الجوارح، وإلى جانب ما فيه من نظافة وطهارة ونشاط فإن فيه تطهيرا معنويا إلى جانب التطهير الحسي. ويتمثل التطهير المعنوي في غفران الذنوب. فإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأيضا إذا غسل رجليه وهكذا فإنه يطهر جوارحه من الذنوب التي ارتكبتها تلك الجوارح. إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهكذا نرى ما في الوضوء من أثر حسي وأثر معنوي. ولذلك عني القرآن الكريم ببيانه وتوضيحه وذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ورب العزة سبحانه وتعالى جعله شرطا لصحة الصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وانعقد إجماع الأمة الإسلامية على مشروعية الوضوء من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. فالوضوء معلوم من الدين بالضرورة. وقد بين لنا هذا الحديث فضله في تطهير الإنسان من الذنوب، إلى جانب نظافة الأعضاء وتنشيطها. وفي حديث أخرجه الإمام مالك والإمام مسلم وغيرهما بالسند المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومعنى الرباط المرابطة والجهاد في سبيل الله، بمعنى أن الذي يحافظ على الطهارة وعلى العبادة يعدل ذلك الجهاد في سبيل الله. ويبين لنا بهذا الحديث الواضح قيمة الوضوء وأهمية الطهارة في الإسلام، وأنها على ضربين: الأول حسية وهي طهارة الأعضاء، والثانية معنوية وهي طهارة القلب من الرياء والحقد والبغضاء وما إلى ذلك من الرذائل الباطنة. وقد أمر الله تعالى بتطهير الداخل والخارج، وصح أن تطهير الداخل بالتوبة إلى الله، وأن تطهير الخارج بإزالة الحدث أو النجس بالماء. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه القيم الإحياء: إن الطهارة على مراتب، أولها طهارة الأعضاء من الحدث والخبث، وثانيها تطهير الجوارح عن الشرور والمعاصي، وثالثها تطهير الباطن من الأخلاق المذمومة، ورابعها تطهير السر عما سوى الله تعالى. قال: والطهارة في كل مرتبة نصف العمل الذي يطلب فيها، فإن المقصود من تطهير القلب عما سوى الله شغله بجلال الله تعالى، والمقصود من تطهير الباطن عن الأخلاق الذميمة شغله بالأخلاق الحميدة، وكذلك يقصد بالبعد عن الخطايا الاشتغال بالطاعات، كما يقصد بالوضوء والغسل إقامة الصلوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
1: صحبه وسلم. اللهم صل.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

من وهي أيضا صنع من عيشها في

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تجدد اكتشاف آيات الكون حتى قيام الساعة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أهمية استحضار الجزاء في حال الطاعة أو المعصية، وذلك من خلال الآية 50 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففروا إلى الله إني لكم منه، إني لسيد رسول الله، لكم المرسل إليهم نذير. طب ما هو نذير وبشير، قال لك لكن الفرار ايه يناسبه نذير، لان الفرار هيفر من ايه، من شيء ايه محزن. ولا تجعلوا مع الله الها اخر فتأتمرون بامره. ولما تيجي تشوف اللي عبدوا نجدهم عبدوا اشياء لا اوامر لها. عبدوا مثلا ايه؟ الشمس. طب عبد الشمس قالت لكم ايه؟ العباده معناها الطاعه العابد للمعبود. يا اللي بتعبد الشمس، الشمس قالت لك ايه عشان تطيعي؟ طب الشمس عملت ايه لمن لا يعبدها، وعملت ايه لمن عبدها؟ اله بلا تكليف، يبقى ما ينفعش، يبقى ده كلام باطل ما يصحش. يبقى فروا الى الله من كل هذه الخرافات، الخرافات اللي انتوا بتدوها، تعبد حجر وتعبد اللي يعبدوا حجر، وبعدين الهوى يجي يميل الحجر ده يوقعه، يتصيحهم يقولوا ايه ايد الاله انكسرت، يلا تعالوا اعملوا لها مسمار ويخرجوا فيها ومش عارف ايه بتاع. الله بالله ده عقول يعني ساعة الكلام ده؟ قال لك امال ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ لان الناس في ميل دائما الى تحقيق شهوات النفس، وفي الفطرة تدين، لان من عالم الذر ألست بربكم؟ قالوا بلى. اذن ففيه فطرة التدين، ولكن شهوات النفس تخدو من التدين. فهو يحب شيئا يقولوا انني يعني بعبده متدين به، انما ملوش تكليف، يوم يروح للاشياء اللي بايه اللي بيعتقد ان هو بايه يعني بقى ارضى التدين عنده. ليه؟ لان الاله اللي بيعبده ملوش ايه، ملوش تكليف يقول له اعمل دي ولا تعملش ايه ولا تعملش دي. ولا تجعلوا مع الله الها اخر حتى ولو كانت شهواتكم، مش بس المعبودات الثانيه، كانت شهواتكم، لأنك إن حققت لنفسك ما تشتهي فقد أخذت الشهوة عاجلة، ولو استحضرت العقوبة عليها اللي هتظل لك في الآخرة لن فرض منها. ولذلك اللي عايز يعصم نفسه من الشهوات قبل ما يعمل حاجة للشهوة يقدر العقوبة عليها، ويقدر العقوبة عليها أنها تنزل له حالا. إزاي؟ قال لك ما تقولش إنني سن صغير، لأنك أنت ربنا ما عملش للموت ميعاد، وبمجرد ما تموت يبقى قيامتك قامت، يبقى اذا العقاب يجي في هذه اللحظه، يمكن يجي لك العقاب وانت على المعصيه. يبقى اذا الناس لما بتغفل عن العقاب تبتدي على المعصيه، والناس بتكسر عن الطاعه لما ما تستحضرش الجزاء على الطاعه. لكن لو ان الانسان استحضر الجزاء الحلو على الطاعه لعشقها، ولو انه استحضر الجزاء المر على المعصيه لنفر منها. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. كذلك أي كما حصل لمن تقدم وحصل لهم اللي حصل ده، الصعقة والريح العقيم وكل ده، انتظر في قومك ما تزعلش، كل اللي عملوا هيجيلهم ايه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولكنني في أمتك رحمتهم مهما كانوا أفرحت. ليه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليه؟ لأنك أنت كل ساعة تقول أمتي أمتي أمتي أمتي، وما كان الله ليخزيك في أمتك، لأنه قال إيه؟ وليسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك أي كمثل هذا الجزاء الذي سبق في الرسل مع أمم، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يجيبوا له أي حاجة عشان إيه. طيب ولذلك احنا ردينا زمان على كلمة ساحر دي. طب يا ناس ما دام بتقولوا ساحر وسحر القوم ليؤمنوا به، طب ما كان يسحركم ترخلين يعني، ما كنتوش تأمنوا بين ترخلين ما دام بيسحر، إنما بقاؤكم على اللدى دي معه دليل على إنه ما سحرش حاجة. أتواصوا به يعني هل الشعوب كده من أول كده يتواصوا؟ وصوا الناس قالوا من جاءوا النبي كذبوه وقولوا ده ساحر، قولوا ده مجنون، قولوا ده كذا، قولوا كذا وكذا، ما حصلش. أتواصوا به بل هم قوم، لا ما تواصوش، بل هم قوم طاغون. والطاغي هو الذي يتجاوز الحد في الطغيان. فتول عنهم، اعرض عنهم، لأنك أنت مش مطلوب منك أنهم يآمنوا بيك ولا بمنهجك، أنت عليك البلاغ فقط. ولذلك يشرحها فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مش كده؟ نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أنت عايزهم يؤمنوا كنت خليتهم يؤمنوا زي السماء والأرض وكل حاجة في الكون، إنما أنا مش عايز قالب، أنا عايز الإيمان بقلوب. إنما قالب ما كنت أقدر قالب ده وأعمله وأخليهم غصب عنهم. فتولى عنهم. فما أنت بملوم، إن ما أمنوش مش هنلومك، بل إحنا بنلومك على أنت بتبقى لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، إحنا بنلومك على كده. نبقى من لومك، اللوم مش عليك، ده الأم لمصلحتك. وذلك لما يقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى ابن أم مكتوم رايح يستفسر، رجل مسلم هو أعمى وجاي يستفسر، يقوم يسيبه يصرف نفسه عنه ويروح يتكلم مع صناديق قريش، لأنه فاهم إن لما صناديق قريش يؤمنهم الأتباع يؤمنوا وياه، إنما هدى مؤمن. قال له إيه؟ يبقى بيلومه ليه؟ ده بيلومه لصالحه، ما لا تكلف نفسك فوق المطلوب منك. ليه؟ لأنك أنت هتتعب نفسك وأنت مش مطلوب منك إلا أن ما عليش إلا البلاغ. فتولى عنهم فما أنت بملوم. والمطلوب منك أن تذكر، مش الناس اللي انصرفوا وتتولى عنهم برضو تقولك إيه؟ ذكر. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولو إن المؤمن يتن ماسك على الإيه؟ على الإيمان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق، مادة الخلق هي الإيجاد على غير مثال سبق، ويكون من عدم. وكلمة خلق دي لم يحرم الله خلقه منها، ولكن هو أحسن الخالقين. ما يضم يقول أحسن الخالقين، يبقى في خالق، في خالق بيجمعهم على خالقين مش وحده بقى. قال لك لأن كل واحد يبرز شيئا من عدم بسميه خالق، لأنه أبرز شيئا، لعمل الكباية من الرمل بسميه خالق. لكن أنا أحسن الخالقين. ليه؟ لأن الخالق من البشر لأي صنعة من الصناعات خلق من موجود، يعني المادة بتاعته الخام موجودة، لكن أنا خلقت من غير موجود، يبقى أنا أحسن الخالقين ولا لا؟ شيء آخر أن خالق أي صنعة موجدها من عدم يخلقها مجمدة على ما خلق، ما تكبرش وتنمو وتولد ونجيب كوبايتين نحطهم ويا بعض كده ويتناسلم، ما فيش، يبقى أنا أحسن الإيه؟ أحسن الخالقين. ساعة ما ربنا يجيب جمع معاه وهو خير الرازقين، لأن بقى اللي بيزرع لي ويجيب لي ومش عارف ايه بقى، اللي بيديني اجرتي مثلا بيديني رزقي، يبقى مديك الرزق اللي تعيش منه، لكن ربنا خير الرازقين لانه ادى للي هيديك الايه هو اللي اداه النعمة وهو اللي اداه العملية وهو اللي اداه الغنى وهو اللي اداه كل حاجة. يبقى الله لم يظن على الخلق بهذا الوصف، ولكنه قال أنا أحسن الخالقين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو معنى الجن والإنس؟ طب ما هو برضو خلق الملائكة للعبادة. قال لك أصل الملائكة ما لهمش إلا العبادة، يعني ما لهمش خيار في أنهم يعصوا، لا يعصون الله ما أمرهم. إذن هو بيتكلم في المختارين، بيتكلم في المختارين. طيب يجي بعض العلماء يقول لك وقدم الجن على الإنس لأن عبادة إما سرية وإما جهرية، وعبادة الجن سرية فلا مراء فيها ولا إيه، ما بيعملهاش يعني مبهاة، ما فيش رياء يعني، ولكن عبادة الإنس منها السر ومنها الإيه الجهر، وقد يدخلها الإيه الرياء. أنا بقول له يا شيخ أنت بتقول هذا الكلام، هي عبادة الجن سر علينا احنا صحيح، لاننا مش شايفينه حتى، من غير عابد ولا مش عابد، ما احنا شايفينه. وبعدين هل هي على جنسه سريه؟ يبقى الجن هيشوف الجن ويعمل، يبقى اذا الجن ما تقولش عبادته سريه، هي سريه علينا ولكنها جاريه على جنسه، يبقى ما يقتضيش كده. ثم لو قرات القران بالاستيعاب لوجدت ان الجن خلقوا قبلنا والجن خلقناه من قبل، يبقى إذن هو قدم الجن لأن خلقتهم من الإيه الأول، وأن اللي حيلهي الناس عن البتاع الشيطان اللي هو من الإيه، هو من الجن، إلا إذا كان من الإيه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى ده كلام معقول، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى ليعبدون علة للخلق، خلقهم عشان إيه؟ العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة هي طاعة العابد للمعبود في أمر أو نهي. طيب مطلوب الله في العبادة، العبادة الحق اللي يقبلها ولا لا؟ والعبادة الحق ما بتصدرش من كل واحد، كل واحد بيعبد على قد روحه، لكن الله يريد العبادة الايه بالحق. طيب الناس بشر، والبشر منهم رسل، والرسل لهم عبادة، وخاتم الرسل له اللي خاتم له العبادة، يبقى من الذي يحقق المراد للحق في الكون كله؟ إنه محمد
4: صلى الله عليه وسلم،
3: لأن الناس بشر ومنهم من يطيع ومن يعصي، خلاص. وبقى وأنبياء، سيد الأنبياء وخاتمهم وإيه سيدنا محمد، يبقى عشان ما حدش يقدر يحقق العبودية المرادة لله إلا مين؟ وده اللي خلى الناس بقى يتطرفهم، يقول لك ده من اجل الكون محمد يعني خلق منه. ليه؟ لانه هو العباده. يقول له بس بزياده تكفي انه ايه احسن عابد لله، لان العباده معنى والمعنى لا يتحقق الا بعابد، خلاص. والعابد الحق هو الذي يؤدي المراد لله الحق، العابد الحق ما يجيش من البشر العاديين، من الأنبياء، الأنبياء من سيدهم سيدنا رسول الله. يبقى إذن محمد هو الذي يحقق العبادة المرادة لله صلى الله وسلم عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما كيفية إخراج الزكاة المتأخرة عن سنوات متراكمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لا يجوز شرعا، ولا يسقطها عن الذمة ولو بعد حين، حيث توعد الله تعالى هؤلاء في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. ومن منعه مانع من إخراج زكاة ماله حتى تراكمت عليه زكاته عدة أعوام، فليزكي ما كان موجودا من المال طول هذه المدة، بحيث يزكي ما وجد عن السنة الأولى، ثم يزكي ما تبقى بعد إخراج زكاة السنة الأولى عن السنة الثانية، وهكذا حتى يتم المدة. والخلاصة أن إخراج الزكوات المتراكمة لمدة أعوام لازم في الذمة، وليتحرى مقدار الزكاة فيهن بقدر ما يستطيع، بحيث يزكي ما وجد عن السنة الأولى، ثم يزكي ما تبقى بعد إخراج زكاة السنة الأولى عن الثانية، وهكذا حتى يتم المدة ما دام قد بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة نسعد بحضراتكم. من الهندسة الإذاعية تحيات الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، وسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني. دائما وأبدا ندعو الله ربنا تبارك أسماؤه أن تنتفعوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إخوة الإيمان، وهذه تلاوة مباركة طيبة نحيا في رحابها، التلاوة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المائدة تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيش عام. إخوة الإيمان، ومن التلاوات التي سنحيا في رحابها إن شاء الله خلال فترتنا هذه بعد دقائق تلاوة مباركة من سورة الحجر للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. في العاشرة إلا ربع تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة يونس يتلوها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. في الثانية عشرة ظهرا وعلى مدى ربع الساعة تلاوة مباركة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الشورى. قرآن الظهر في الثانية عشرة والنصف إلا خمس دقائق على مدى نصف الساعة وما تيسر من سورة البقرة للقارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا مع الشيخ ممدوح عبد الجليل وأسماء الله الحسنى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحجر، يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

個。وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الحجر تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: قدمي.
1: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كنا إخوة الإيمان مع الشيخ عبد الرحيم دويدار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونحيا الآن في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية 38 من سورة الروم.

0: إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورتي الروم ولقمان. بمشيئة الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 10 نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى، مرتلا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والترتيل المبارك من سورتي النحل والإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا، فكان يعلم الناس، يربط ذلك بمفاهيم شرعية تقربهم من الطاعات وحسن الظن بالله، وتبعدهم عن المعاصي والرذائل، وتحثهم على الخير والتفاؤل بما لهم في الآخرة من الثواب إذا أحسنوا العمل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يولد له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، أي الذي لم يمت له ولد في حياته فيحتسبه عند الله عز وجل.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما أهم فضائل سورة السجدة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن فضائل سورة السجدة فنقول إن الإمام البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان. أما عن مقاصد هذه السورة فنقول: بدأت هذه السورة بما بدأت به سور كثيرة من القرآن الكريم بسرد حروف من المعجم واتباع ذلك بالحديث عن القرآن ببيان أنه تنزيل من رب العالمين لا مجال فيه لشك ولا مدخل فيه لريب، وبرفض مزاعم المشركين أن رسول الله افتراه من تلقاء نفسه، وببيان أنه الحق المنزل عليه من ربه لينذر به قومه الذين لم يسبق لهم إنذار قبل بعثته، لأنه صلى الله عليه وسلم أول رسول أرسل فيهم، فإن إسماعيل عليه السلام كان قد أرسل إلى قبيلة جرهم وهم من العرب العاربة، ثم نشأت العرب المستعربة من ذريته مع جرهم، وفيهم أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أول رسول للعرب المستعربة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومنذ التاسعة وخلال الساعات القادمة إن شاء الله يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا آيات بينات من سورة البروج.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة البروج تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه.
0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة من سورة يونس مدتها حوالي ربع الساعة، يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة يونس إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كل من نخشى الأذى.

الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا نستمع إخوة الإيمان إلى الشيخ نصر الدين طوبار. والآن نعاود مع حضراتكم الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 98 من سورة النحل.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

ذَلِكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

وقرأ. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً.

0: وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورتي النحل والإسراء، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. والمعنى: لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم، فإن أصابه فقر أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله. والمتأمل في هذه الآية يجد لفظين قد يتوهم أنهما بمعنى واحد، وهما لفظة يئوس وقنوط. ففي قوله تعالى: فإن مسه الشر فيئوس قنوط، اليأس هو اعتقاد فوات المطلوب، ومعناه انقطاع الطمع أو الرجاء من الشيء، واعتقاد أن المطلوب لن يتحقق. واليأس فعل قلبي باطني، فقد ييأس الإنسان من أمر دنيوي أو أخروي. أما القنوط فهو شدة اليأس، وهو أخص من اليأس، وهو انفعال نفسي يظهر أثره على الجوارح مثل التضاؤل والانكسار، وقد ورد غالبا في القرآن الكريم كصفة ذميمة، كما في قوله تعالى: فيئوس قنوط، وقوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. واستعمل القرآن الكريم لفظة اليأس في سياقات ثلاثة: استعمله في سياق النهي والتحذير العقدي، وبرز ذلك في وصية يعقوب عليه السلام لبنيه، كما في قوله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كما استعمل القرآن الكريم لفظة اليأس في سياق الطبيعة البشرية العجولة، فقد وصف القرآن حال الإنسان حين تتبدل أحواله الدنيوية من النعمة إلى الضيق باليأس، كأنه ييأس من حاله، كما في قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. والسياق الثالث في استعمالات القرآن الكريم للفظة اليأس كان بمعنى العلم واليقين، وقد جاء ذلك في موضع فريد في القرآن الكريم، فقد جاء اللفظ بلغة بعض قبائل العرب بمعنى العلم، كما في قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلم المؤمنون علما قاطعا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وأما لفظة القنوط فقد استعملها القرآن الكريم في سياقين اثنين مختلفين. السياق الأول جاء لفتح باب الأمل وتأكيد التوبة مهما عظمت الذنوب، كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والسياق الثاني ورد على لسان الأنبياء لبيان أن المؤمن لا يستبعد فضل الله عليه مهما كانت الأسباب المادية منقطعة عنه، كقول إبراهيم عليه السلام للملائكة حين بشروه بالولد في كبره: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقد وردت ألفاظ أخرى في القرآن الكريم بمعنى اليأس والقنوط أيضا، ومنها لفظة أبلس من الإبلاس، فالمبلس هو الساكت من الخوف أو اليأس أو الحيرة، وقد أسندها القرآن الكريم إلى المجرمين والكافرين فقط ولم تسند لغيرهم، كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي يسكتون من شدة اليأس والخوف من هذا الموقف الذي يستحيل الخروج منه في أمان. وكما في قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والمعنى: لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه، أي في العذاب، آيسون من رحمة الله، خائفون متحيرون مما هم فيه. فالإبلاس هو اليقين بالعجز والندم، وهو انقطاع الحجة واليأس المصحوب بالحزن الشديد والانكسار، وهو مرتبط بالندم والحيرة عند رؤية العاقبة. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هو

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يعني وكأن الحق، يعني هؤلاء لن يؤمنوا إلا أن يروا الملائكة.
3: نعم،
2: بعد أن أقام عليهم كل هذه الحجج في الآيات السابقة.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المولى تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، والذي خلق فسوى، هو الذي يعلم علم إحاطة وشمول ما يدور في خلجات النفس، لأنه هو الذي خلقها. والمولى تبارك وتعالى في هذه الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل الله، هل هؤلاء ينتظرون؟ ماذا ينتظرون إلا أن يأتيهم ملك الموت لقبض أرواحهم من أجسادهم، وأن يأتي أعوان ملك الموت لقبض الأرواح من الأعضاء حتى إذا بلغت الحلقوم عند ذلك يتلقاها ملك الموت، أو يأتي ربك أيها الرسول للفصل بين عباده يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك أي أشراط الساعة وعلاماتها الدل على مجيئها، وهي طلوع الشمس من مغربها، فحين يكون ذلك يكون قد انتهى الوقت المخصص لإيمان النفوس، يكون ذلك لوقتها لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن قد آمنت من قبل، بل لا يقبل منها إن كانت مؤمنة كسب من عمل صالح، إن لم تكن قد عملت ذلك من قبل، فهذا وقت لا ينفع أهل الصلاح.
2: قل انتظروا إن منتظرون، هذا ختام يعتبر وعيد.
3: نعم، انتظروا مجيء ذلك لتعلموا المحق من المبطل والمسيء من المحسن. إنا منتظرون ذلك، وهذا منتهى الوعيد لمن سبق عليه القول أنه لن يكون من المبتدئين.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هل لهذه الآية علاقة بما سبق عليها؟
3: نعم، إن كل الآيات التي سبقت من قريب إنما كانت لإقامة المحاجة لعلهم ينزجرون، لكن لا يجوز لنا أبدا أن ننظر إلى هؤلاء الذين كتبهم الله في علمه الأزلي أنهم من غير المهتدين أن يهتدوا. ولذلك المولى تبارك وتعالى أتى بخلاصة الخلاصات في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي إن الذين فرقوا دينهم بعدما كانوا مجتمعين على توحيد الله والعمل بشرعه فأصبحوا شيعا، أي فرقا وأحزابا، والإسلام ما جاء للتفرقة، وإنما جاء من أجل اعتصموا، لغة اعتصموا دين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن شذ شذ في النار. الإسلام دين الجماعة وعدم الفرقة.
2: إن هذه أمتكم أمة واحدة.
3: نعم، فأصبحوا فرقا وأحزابا. إنك أيها الرسول يا من نصحت فأبلغت في نصحك بريء منهم، لأن حكمهم إلى الله. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، أي يخبرهم بأعمالهم، فيجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه، فلا ظلم عند الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. وأيضا ويعاقب المسيء بإساءته، وبما أن المقام والمقال يتصل بالإحسان والإساءة، لعلنا نقف على هذا في منطوق الآية التالية:
2: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: نعم، من جاء بالحسنة، إسلامنا إسلام جميل، إسلام ثري، إسلام عظيم، لا يجعل الحسنة بمثلها والسيئة أيضا بمثلها، أو يجعل الحسنة أسوة بالسيئة، كلا وألف كلا، وإنما يثمن الحسنة بعشر أمثالها، لعل المتبلد حتى في حسه لعله يتذكر ويتنبه للغنائم الباردة التي يجعلها المولى تبارك وتعالى أمام عين الفطناء من المسلمين الموحدين. من جاء بالحسنة، لم يقل فله حسنة مثلها أبدا، فله عشر أمثالها. فمن لقي ربه يوم القيامة بحسنة من الأعمال الصالحة فله عشر حسنات من أمثالها، ومن لقي ربه بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلها، وهم لا يظلمون مثقال ذرة. إذا كان الأمر كذلك، فما يكون على المسلم إلا أن يكتنز الحسنات، لأن الله لم يكن ليعطي الحسنة بحسنة أو السيئة بسيئة، وإنما الحسنة بعشر حسنات والسيئة بسيئة وقد يغفرها. هل نجد مثل هذا العطف والعظمة من الله العظيم على عباده؟ اللهم اجعلنا عبيد إحسان يا رب العالمين.
2: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل رحلته الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 82 من سورة الإسراء.

يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

إنكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فأصبح

وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القار شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية 82.

0: من سورة الإسراء وحتى الآية 56 من سورة الكهف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك، واعتمادنا عليك، وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. نسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية 57 من سورة الكهف وحتى الآية 65 من سورة مريم.

البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا

يعملون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القار شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية 57 من سورة الكهف وحتى الآية 65 من سورة مريم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل قراءتنا وتحليلنا لكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي المتوفى في عام 597 من الهجرة. ولا يزال معنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، ما زلنا مع هذا الكتاب الذي يقدم لنا فيه المؤلف ترجمة لعدد من الأولياء الأنقياء الأتقياء الذين كانوا ولا يزالون خير أسوة وخير قدوة في أخلاقهم ومعاملاتهم وسائر أمور حياتهم. وطبعا بدأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن العشرة المبشرين بالجنة، واليوم نتناول كلام المؤلف عن سائر الصحابة الأجلاء، وقد كان له منهج خاص في الحديث عنهم وبيان جوانب القدوة الصالحة في حياتهم. نبين ذلك تلخيصا عما جاء في هذا الكتاب.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قسم الإمام ابن الجوزي حديثه عن هؤلاء الصحابة الكرام إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى تحدث فيها عن السابقين الأولين، أمثال سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله، كان من أقوى رجال قريش وأشجعهم، فلما أسلم تحولت قوته إلى نصرة الدين، ثم ختم حياته بالشهادة في أحد، فنال شرف الجهاد وشرف الشهادة في سبيل الله. كذلك سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشأ في بيت النبوة وكان مثالا للطاعة والوفاء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في قيادة الجيوش على كبار الصحابة، واستشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة حاملا راية الإسلام. ومما يستفاد من سيرته أن التفاضل في الإسلام ليس بالنسب ولا بالجاه، وإنما بالإيمان والعمل. ومنهم سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه، من السابقين إلى الإسلام، عذب كثيرا في الله وقتل أبواه تحت التعذيب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وظل ثابتا على الحق حتى استشهد في معركة صفين. ومن أعظم ما يستفاد من قصته أن طريق الدعوة يحتاج إلى صبر وثبات مهما اشتدت المحن.
3: هذه ثلة من الطبقة الأولى من الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله. نأتي إلى الطبقة الثانية من الصحابة الذين تحدث عنهم المؤلف.
4: أما الطبقة الثانية فقد تحدث فيها الإمام عمن أسلم قبل بدر دون أن يشهد تلك الغزوة، ومن أبرز نماذج هذه الطبقة سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الحكمة والرأي، ثم أصبح بعد إسلامه من أعوان الدعوة وأنصارها، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة، وفي سيرته نتعلم قيمة الحكمة وحسن التدبير وخدمة الدين بكل وسيلة مشروعة. ومن هؤلاء أيضا سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، الطيار في الجنة، صاحب الهجرتين وقائد المهاجرين إلى الحبشة، وقف أمام النجاشي فألقى تلك الكلمات الخالدة التي تعد نموذجا رائعا للدعوة إلى الله تعالى، فعرف بالإسلام تعريفا بليغا، وقرأ من سورة مريم فبكى النجاشي ومن حوله، ثم ختم حياته شهيدا في غزوة مؤتة. ومن أعظم الدروس المستفادة من سيرته أن الداعية يجمع بين حسن البيان والثبات على المبدأ. ومن أصحاب هذه الطبقة أيضا سيدنا أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان في أول أمره شديد العداوة للإسلام، لكن الله شرح صدره للإيمان فأصبح من خيرة المسلمين، وثبت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين فر كثير من الناس. وفي قصته نتعلم أن باب التوبة لا يغلق أمام العبد مهما طال البعد عن الله عز وجل.
3: الطبقة الثالثة تحدث فيها المؤلف عن ثلة مرموقة أيضا من الصحابة كان لهم عظيم الأثر في نجاح الدعوة الإسلامية.
4: أما الطبقة الثالثة فقد تحدث فيها عمن شهد الخندق وما بعدها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرهم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول، قائد فذ لم يعرف التاريخ له نظيرا في براعته العسكرية. دخل الإسلام متأخرا نسبيا، لكن الله عوضه عما فاته بأن جعله سببا في انتصارات عظيمة قدمها للإسلام. ومن دروس سيرته أن الإنسان قد يتأخر عن طريق الخير، لكن الصدق بعد الهداية قد يصنع منه علما من أعلام الأمة. ومن هؤلاء سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، من أكثر الصحابة عبادة وطلبا للعلم، كان يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن منه، وعرف بكثرة التلاوة والقيام، حتى أن النبي وجهه إلى الاعتدال وعدم المشقة على النفس. ومن سيرته نتعلم أن الإسلام دين التوازن والوسطية. ومن أصحاب هذه الطبقة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، حافظ السنة وراوية الإسلام، لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، فحفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، وأصبح مرجعا للأمة في الرواية والعلم. ومن أعظم ما يستفاد من حياته وقصته أن الفقير الصادق قد يبلغ منازل لا يبلغها أصحاب الجاه والمال.
3: في الطبقة الرابعة أيضا عدد من الصحابة الذين كانوا خير قدوة وخير أسوة بدينهم وأخلاقهم وجهادهم ودعوتهم.
4: أما الطبقة الرابعة فقد تحدث رحمه الله تعالى عمن أسلم يوم الفتح وما بعده، ومن نماذج هذه الطبقة سيدنا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، كان أبوه رأسا من رؤوس الكفر، لكنه كان من كبار المجاهدين والدعاة، وحسن إسلامه حتى صار من أهل الفضل. وفي قصته دليل على أن الإنسان لا يحاسب بتاريخ آبائه، وإنما بعمله الذي يقدمه إلى الله عز وجل. ومنهم سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه، عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعده، وكان كريما جوادا، فلما أسلم سخر إمكاناته كلها لخدمة الدين. ومن أشهر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم له، اليد العليا خير من اليد السفلى. ومنهم سيدنا سهيل ابن عمرو رضي الله عنه، الخطيب المفوه، كان ممثلا لقريش يوم الحديبية، ثم أصبح بعد إسلامه من كبار الدعاة والخطباء. ويذكر في كتب السير أنه رضي الله تعالى عنه كان سببا في تهدئة أحوال من حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن انتقل إلى جوار ربه. ومن قصته نتعلم أن المواهب إذا دخلت في خدمة الإسلام أصبحت بلا شك من أعظم وسائل الدعوة.
3: من الأمور الطيبة في هذا الكتاب أن المؤلف تحدث فيه عن فئة من الصحابة هم فئة النشأ، حدثاء الأسنان، الذين أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في أوائل الصبا، كما جاء في الطبقة الخامسة في هذا الكتاب.
4: أما الطبقة الخامسة فقد تحدث الإمام فيها عن أحداث الأسنان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا صغارا في السن يوم أن مات رسول الله، ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي كان مثالا رائعا في طلب العلم والتواضع العلماء، ومنهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدا شباب أهل الجنة نشأ في بيت النبوة فجمع بين شرف النسب وشرف التربية، ومنهم سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي عرف بكثرة الصلاة وطول القيام والثبات على الحق، وظل مثالا للعزة والشجاعة حتى آخر حياته.
3: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل قراءة في هذا الكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي إن شاء الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حضرة النبي

That's

amid

0: الخير.
1: الله أكبر.
0: وما اختلف.

0: الله أكبر. الله الله
1: يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو

الله الله الله الله عليك.

فلذلك فدع. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum.

لكم لا حجة بيننا وبينكم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من سورة الشورى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا يستطيع عاقل أن يدعي أنه بلا ذنب، فكلنا بشر نصيب ونخطئ، لكننا في حالة الخطأ يجب أن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نسأل ضمائرنا. هنا نفيق من الغفلة، وهنا نستيقظ. حول هذه المعاني معنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فكما يقول الحكيم: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. أجل، كلنا نصيب ونخطئ، ولا عجب، ألسنا بشرا؟ إن في الحديث القدسي أن عناصر الكون الصامت تئن إلى الباري سبحانه وتعالى من آثامنا بني آدم، وتطلب منه جل شأنه أن يأذن لها لتنتقم من ابن آدم لأنه يأكل خيرات الله ويضن بشكره سبحانه وتعالى. فإذا بالله جل شأنه يقول للجميع: وعزتي وجلالي لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم.
1: سبحان الله.
2: نعم، إنها رحمة الرحمن الرحيم، رحمة الله الذي خلقنا وهو الأعلم بنا من علم كل منا بنفسه، وهو أرحم بنا من رحمة والدينا فضلا عن رحمة كل منا بنفسه.
1: ماذا تقول لمن يسد في وجوه الناس أبواب التوبة بفكر ظلامي هدام، ويقولون: أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، وتأتي الآن وتصلي، وتأتي الآن وتتعبد، وتأتي الآن وكذا وكذا؟ ماذا تقول لهؤلاء؟
2: هؤلاء عقابهم أشد من أصحاب المآثم. من أعطاهم مفاتيح الجنة؟ ومن سمح لهم بأن يصوروا أنفسهم على أنهم ملائكة؟ لو أرادنا الله عز وجل ملائكة ما كان ليجعل فينا شهوات ولا نزوات ولا ضرورة للنوم، لا، لكن هذا غير مطلوب لله سبحانه وتعالى. إنه يريدنا أن نعمر الأرض، وأن نزرع، وأن نحصد، وأن نصنع، وأن نتاجر، وأن يسود السلم أحيانا، وأن تفرض الحروب أحيانا، وتسيل الدماء وتهدر الثروات في الحروب لمصلحة الحياة، أليس كذلك؟
1: بلى.
2: هؤلاء لا يفهمون الغاية من خلق الله عز وجل للإنسان على هذه الصورة. لو أرادنا الله ملائكة لخلقنا كما خلق الملائكة بطبائع الملائكة وخصائص الملائكة، لكنهم لا يصلحون لعمارة الأرض.
1: وهذا هو مولانا تبارك وتعالى يخاطب العباد ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
2: نعم نعم، هؤلاء ينظرون تحت أقدامهم، لا يدركون المقاصد ولا الغايات، وما كان لهم أن يتكلموا في الدين لأنهم لم يتخصصوا في علوم الدين. علوم الدين معروفة ولها أقسام وشعب وتخصصات في الكليات الشرعية الأصلية في الأزهر أصول الدين والشريعة واللغة العربية والدعوة وما شاكل ذلك. أما أن يتسلط على الإفتاء والحديث في الدين ما كل مقوماته لحية كسة وجلباب قصير، فأولئك لا شأن لهم بالدين. هم أقوى ما يقال فيهم أنهم محبون للتدين، يعني لا أقول متدينون وإنما أقول محبون للتدين. نسأل الله أن يوفقهم إلى قمة التدين. أما أن يبينوا للناس الدين ويوضحوا معالم الدين وسماته وخصائصه ومقاصد التشريع وأصول التشريع والحكم من التشريع، فذلك منهم بمبعدة ما بين السماء والأرض ما لم يدرسوا تلك العلوم في المؤسسة المنوط بها ذلك، وهي الأزهر الشريف بكلياته الشرعية.
1: نعم، فيا خطباء المنابر، يا من اختصكم الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة،
2: نعم،
1: لا تسدوا طريق التوبة أمام التائبين، افتحوا المجال أمام هؤلاء الذين يريدون العودة إلى طريق الله سبحانه وتعالى. كما قال القائل: يا توبة أهدت القلب راحته وأبعدت عنه ما يشقي وما يودي، إن عدت للذنب عودي لي بمغفرة، لا تتركيني أعاني ذله عودي.
2: نعم.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ أحمد سليمان السعدني يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعل

Ay, un

وإلى

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني لما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى في الخامسة من مساء اليوم تأتيكم الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة. ضيف هذه الفترة هو فضيلة الدكتور الشحات عزازي. يدور الحوار حول صناعة الأمل والتفاؤل، درس من دروس الهجرة. يحاوره من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. في العاشرة والربع بمشيئة الله تعالى تأتيكم الأمسية الدينية المسجلة وأمسية الليلة من مسجد المصطفى بقرية شوبر مركز طنطا بمحافظة الغربية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير وكلمة للشيخ إيهاب زلط مدير إدارة أوقاف طنطا وابتهال للشيخ محمد عبد الحميد جاد. الأمسية من أدان وتقديم الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال للشيخ أحمد البشتيلي.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال للشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة العصر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى ربع ساعة نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة السجدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة السجدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. لقد أقر الإسلام حقيقة عظيمة، وهي أن التسامح ليس ضعفا، وإنما هو قوة نفس وسعة صدر وعبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتسامح في الإسلام ليس خلقا يولد به الإنسان، بل هو خلق يصنع بالتربية والإيمان، ويجاهد المؤمن نفسه حتى يبلغه. ولأن في زماننا أصبحت النفوس سريعة الغضب، قليلة الاحتمال، حتى صار الخلاف في أمر يسير سببا للهجر والقطيعة سنوات طويلة. ولذلك جعل الإسلام التسامح دليلا على قوة الإيمان وزكاء النفس وسمو الأخلاق. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان صناعة التسامح من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: إن أول طريق صناعة التسامح الصبر، فالنفس لا تستطيع أن تعفو ولا أن تكظم غيظها إلا إذا تحلت بالصبر. ولذلك قال الله تعالى: ولربك فاصبر. وقال سبحانه: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلا إلى الله عز وجل، وهو الذي يثمر حلما وعفوا وصفحا. ثم يأتي العفو عند المقدرة، فليس التسامح أن يضيع الإنسان حقه أو يرضى بالظلم، وإنما التسامح الحقيقي أن يملك القدرة على الانتقام ثم يعفو ابتغاء مرضات الله تعالى. وهذا ما فعله نبي الله يوسف عليه السلام بعدما مكن الله له في الأرض، فقال لإخوته الذين آذوه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن دلائل التسامح أن يكون المسلم رفيقا لينا بعيدا عن الخصومات والجدال العقيم، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمتسامح لا يعتزل الناس هربا من أذاهم، بل يخالطهم ويصبر عليهم ويحسن إليهم ويعاملهم بالرفق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن صناعة التسامح أيضا أن يلتمس المسلم الأعذار لإخوته ويحسن بهم الظن، فلا يسارع إلى الاتهام وسوء التفسير. وقد قص الله علينا قول النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأحسنت الظن والتمست العذر مع أن الخطر كان محقا. كما أن المتسامح لا يتكبر بعلمه، بل يتواضع للحق أينما وجده، ويتثبت من الأخبار قبل نشرها أو الحكم بها، مقتديا بهدهد سليمان عليه السلام حين قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فكان الخبر يقينا لا شائعة وحقيقة لا ظن. إخوة الإيمان، إن التسامح إذا استقر في القلب ظهر أثره في اللسان والمعاملة، فيكون صاحبه صادقا نقي القلب بعيدا عن الحسد والبغي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: يا رسول الله، وما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. ويمتد هذا الخلق الكريم إلى المعاملات اليومية في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فيكون سمحا لينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وختاما: التسامح ليس كلمة تقال، بل عبادة تعاش، صبر وعفو، ورفق وحسن ظن، وتواضع ورحمة، وسماحة في المعاملة. فمن جاهد نفسه على هذه الأخلاق فقد سار على هدي القرآن، واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال محبة الله ومحبة عباده، وكان من أهل القلوب السليمة التي تلقى الله وهي خالية من الحقد والغل، والله يحب المحسنين.

0: إلى هنا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. كنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب كريم إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفصٍ عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية 66 من سورة مريم وحتى الآية 26 بعد 100 من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

يعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي رتل علينا بدءا من الآية 66 من سورة مريم وحتى الآية 26 بعد 100 من سورة طه. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام الثالثة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عماد عطية. هذه فترة الظهيرة ليوم الأربعاء 23 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم أسرة من محافظة القاهرة. نتعرف عليكم: الأب
2: الشيخ أحمد محمد السعدني، إمام وخطيب وزارة الأوقاف.
1: والابنة
3: اسمي سندس أحمد محمد السعدني، أبلغ من العمر 14 سنة، في الصف الثالث الإعدادي. حفظت القرآن الكريم كاملا. أسكن في مدينة 15 مايو، حلوان، القاهرة.
1: أهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد محمد السعدني. جهود حضرتك مع الابنة في حفظ القرآن الكريم كاملا؟
2: أقوم بتحفيظها للقرآن الكريم ومتابعتها في المراجعة، وحيث إن القرآن لابد من المراجعة المستمرة حتى يكون الطالب ملما به في أي وقت وفي أي حين. وبفضل الله سبحانه وتعالى أتمت حفظ القرآن الكريم كاملا، وشاركت في مسابقات تابعة لوزارة الأوقاف، حصلت على المركز الأول في 3/4 القرآن الكريم، وحصلت على المركز السادس في مسابقة المتون العلمية في وزارة الأوقاف، وهي الآن شاركت في التصفية النهائية في مسابقة المتون العلمية على مستوى الجمهورية بفضل الله.
1: ما شاء الله، ربنا يوفقها. هل الأفضل الحفظ بالمفرد الواحد لوحده أم الحفظ في مجموعة؟
2: الحفظ الفردي له فائدة والحفظ الجماعي له فائدة. الحفظ الفردي إن كان ولد نابغة وهو يحتاج إلى يعني متابعة حتى يكون حفظه سريع، وما شاء الله يتم حفظ القرآن في فترة وجيزة، بيكون الأفضل أنه يكون طالب منفرد. أما الحفظ الجماعي بيبقى ليه فائدة كبيرة، بحيث أن هم لو تنافسوا فيما بينهم بيشجعوا بعض تشجيع كويس، ويحدث بينهم نبوغ وتنافس، فيكونوا في أفضل حال يعني بفضل الله.
1: إذن كل نوع له ميزة.
4: اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه،

0: لبنى سندس أحمد محمد السعدني، أستمع منك إلى ما تحفظين من كتاب الله تعالى، تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة لابنة
1: سلمى أحمد عباس، أبلغ من عمر 16 سنة، في الصف الثالث الثانوي الأزهري، أسكن بمدينة 15 مايو حي القاهرة.
0: هل شاركتي في مسابقات يا سلمى؟
1: شاركت في مسابقة الأوقاف القرآن الكريم كاملا وحصلت على المركز الأول.
0: موفقة دائما. أستمع منك إلى ما تحفظين من كتاب الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك.

علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه

0: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج الصاعدة من أبناء هذا الوطن. لبنى،
2: سندس أحمد محمد السعدني،
3: الشيخ أحمد محمد السعدني،
1: ولبنى
4: سلمى أحمد عباس.
1: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من سورة المدثر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المدثر، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن درس من الدروس التي نتعلمها من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نتذكر معا ونتدارس معا اليوم درس الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى. بداية نرحب بفضيلة الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا بكم أستاذة.
2: دكتور أمان، نتعلم من الهجرة أن النجاح في الحياة، النجاح

0: في هذه الحياة الدنيا مرهون ببذل الجهد، مرهون بالسعي، بالتخطيط السليم، ومع كل ذلك وعلى رأس كل ذلك التوكل على الله تعالى، مع بذل كل ما في الوسع. الجوارح تعمل والعقل يدبر ويفكر والقلب في حالة توكل على الله تعالى.
1: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. هذا تعبير دقيق فعلا، أن الجوارح تعمل وأن القلب يتوكل على الله عز وجل.
0: نعم.
1: والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم علم المؤمن أن يأخذ بالأسباب، بل قضى على المؤمن أن يسعى في الأرض، قل سيروا في الأرض. إذن الله تبارك وتعالى لا يريد لنا أن نتكاسل ولا يريد لنا أن نتقاعس، فأمر بالسير في الأرض والضرب في الأرض والبحث في جنبات الأرض، وأمرنا بالأخذ بالأسباب في العمل. قال ربنا تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عندما يقول لنا إسلامنا أن الله تبارك وتعالى سيرى أعمالنا، فهو ينبهنا ويحذرنا ويدعونا إلى الوعي بأن هذا العمل سيعرض على رب العالمين.
0: نعم.
1: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه عمل الأمة، ويعرض عليه تصرفات الأمة وسلوكيات الأمة، سواء في حياته أو من بعده، وكذلك المؤمنون. لو أننا قلنا لموظف: هذه الورقة التي تكتبها الآن سيطلع عليها رئيسك المباشر في العمل، أو ستقع بين يدي المدير العام، سيجود وسيضبط وسيحسن الأمور، ما بالنا وأن العمل سيعرض على الله تبارك وتعالى ذاته، على الذات العلية. لذلك هنا دعوة شديدة الوضوح إلى الأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب قدر إمكانك، لأن عملك سيعرض على الملك الديان وعلى رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى عامة المؤمنين. وهذه دعوة كبيرة جدا إلى ضرورة التحسين والأخذ بالأسباب. من هذا المنطلق تجد قاعدة كبيرة جدا وعريضة جدا ومهمة جدا في الإسلام، مؤداها إيه؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الله عز وجل وعد بأن الذي لن يضيع أجره من هو؟ الذي يحسن العمل. إذن كل الناس تعمل، ممكن كل الناس تعمل، لكن مش كل الناس يأخذون الأجر.
0: نعم.
1: أو يتحصلون على الأجر.
0: نعم.
1: الذي يتحصل والمضمون له أن يتحصل على الأجر هو الذي أحسن العمل. الإتقان العمل وإحسان العمل هو الباب الملكي للفوز بالأجر، والأخذ بالأسباب ورفض التقاعس هو الباب الملكي لبناء الحضارة. ومما يؤسف له أننا كمسلمين بدلنا وغيرنا في المفاهيم الإسلامية. أحب أن أكرر دائما وفي محاضرات عديدة وفي لقاءات متعددة وندوات كثيرة مفهوم معين، يعني نحن به أو من خلال فهمنا له تركنا الأخذ بالأسباب، وهو مفهوم القضاء والقدر. عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين عندنا في الإسلام هي عقيدة غاية في الروعة والجمال، لأن مؤداها البسيط: كن شجاعا، كن مقداما، كن فعالا، كن مؤثرا، لأنك في النهاية لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك سبحانه وتعالى. نحن كمسلمين يا أستاذة عكسنا الآية: اجلس، تراخى، تكاسل، استرح، استكن، وما قدر لك سيكون.
0: نعم.
1: إذن حولناها من عقيدة إقدام وعقيدة فعالية وعقيدة إنتاج وعقيدة تنمية إلى عقيدة تراخي وتكاسل وعدم إنتاج إلى آخره.
0: نعم.
1: هذا معنى خاطئ جدا، فنحن هنا لم نأخذ بالأسباب، بل أخذنا بعكس الأسباب أو بعكس ما أريد لهذه العقيدة التي هي عقيدة القضاء والقدر.
0: نعم.
1: وكان صلى الله عليه وسلم مقداما بطبيعته، وكان فعالا للخير ولا
0: يعني
1: يتوانى.
0: نريد أن نوضح هذا المعنى ونحن نتذكر أحداث هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام: نظرت حضرتك بقى إلى الهجرة فرأيت فيها كل ما قلناه وأعظم مما قلنا.
0: نعم.
1: لأن أحداث الهجرة فيها كل هذه المعاني، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تقاعس عن الهجرة بحجة الخوف من كذا، وبحجة أنه لن يستطيع أن يفعل كذا، وبحجة أنه لن يتمكن من أداء كذا، لا توقفت الدعوة ولا توقف انتشار الإسلام عند حدود جغرافية ضيقة ومحدودة لا تساعد على انتشار العقيدة السليمة بين الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق وكان مقداما وكان جريئا وكان صاحب قرار وكان صاحب رؤية ومؤيد من الله تبارك وتعالى. لذلك عندما كان أبو بكر رضي الله عنه يعرض عليه الهجرة يقول له: إيه ذلي في الهجرة يا رسول الله؟ يقول له: انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا.
0: نعم.
1: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا إلى آخره، وتم التخطيط المبارك وانطلقت الرحلة المباركة.
0: دكتور أمان، كيف نعلم الأبناء خاصة مع طغيان الفكر المادي، كيف نعلمهم اليقين والاعتماد على الله تعالى مع عمل الجوارح والأخذ بالأسباب؟
1: بالقدوة، بالقدوة والمثل. أن نكون نحن كأولياء أمور أو كآباء أو كأمهات قدوة لأبنائنا. الابن يصلي عندما يرى أباه يصلي، والبنت تصلي عندما ترى أمها تصلي، والولد يكون صادق الحديث عندما يرى الأسرة تصدق فيما تقول، والبنت تصون نفسها وتصون أخلاقيتها وقيمها عندما تشعر أن جو الأسرة العام يدعو إلى هذا المعنى ويفيد هذا المدلول.
0: دكتور أمان، يعني على العكس، ماذا تقول لأب يتكاسل عن العمل ولا يأخذ بالأسباب ولا يسعى ولا يبحث عن فرص العمل المتاحة ويدعي أن رزقه في هذه الدنيا محدود، ولو أراد الله أن يوسع في رزقه لحدث ذلك دون سعي وبذل الجهد؟
1: هذا هو عين التكاسل، لأنه هنا لم يأخذ بالأسباب الشريفة ولم يأخذ بالتفكير المنطقي السليم، في حين أن الله تبارك وتعالى أسس لهذه المعاني في القرآن الكريم في العديد من الآيات، ووردت هذه المعاني في العديد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتوالت الآيات تطرى في هذا السياق، وتوالت الأحاديث النبوية التي تؤكد على هذا المعنى. لكن أن تجلس وأن تقول أن رزقنا ضيق وأنه لم أجد فرصة عمل وأنه هذه كلها حجج وباطل فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع على الإطلاق، لأن الله تبارك وتعالى أمر الأسباب أن تعطي لمن يحسن استغلالها.
0: نعم.
1: الله عز وجل أمر الأسباب أن تعطي لمن يحسن استغلالها. وكثير من الناس علمتنا الحياة أن كثير من الضعفاء وكثير من الفقراء وكثيرين جدا من يعني أولي الحاجات وأولي الضعف إلى آخره، عندما أخذوا بالأسباب تيسرت معهم الأمور وارتقت معهم الأحوال وتبدلوا إلى أحوال أفضل. فالإنسان يأخذ بالأسباب، والنجاح هذا بيد الله عز وجل. لا نتكاسل وندعي أن هذا قدر، لا نتراجع وندعي أن لا إطلاق، هذا منهج غير إسلامي بالمرة. فالمؤمن بطبيعته مقدام وفعل الخير في كل وقت وفي كل حين، يفعل التي هي أحسن ويقول التي هي أحسن ويقدم على التي هي أحسن. لذلك المؤمنون يعني بنوا حضارة وبنوا تاريخ وصنعوا أمة من شتات في الصحراء، كانوا مجموعة قبائل متناثرة. لما جاء الدين الإسلامي بطروحاته العالية والراقية وأحسنوا فهمها وأحسنوا إدراكها وأخذوا بأسباب الإعمار في الدنيا وبأسباب التقرب إلى الله عز وجل، بورك لهم في حياتهم وفي دينهم وفي مؤسساتهم.
0: علينا أن نعقل ونتوكل.
1: بالضبط، هذا هو المعنى.
0: نعم. شكرا لحضرتك دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سورتي المنافقون والطلاق.

حتىهم يصدون وهم مستكبرون.

ويدخله جنة

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ واتقوا الله ربكم لا

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من صور المنافقون والتغابن والطلاق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ إبراهيم صالحين.

قدم الشيخ إبراهيم صالحين هذا الابتهال. ساعتنا الثالثة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، وبدءا من الآية 127 من سورة طه وحتى الآية 100 من سورة الأنبياء، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 27 بعد 100 من سورة طه، وحتى الآية 100 من سورة الأنبياء. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في الواحدة من بعد منتصف الليل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحشر، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحشر تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: فضل العمل على مساعدة المحتاجين والوقوف بجوارهم وقضاء حوائجهم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسالة ديننا هي رسالة الرحمة والعطاء وإسعاد الغير وتحمل عنهم الأعباء وتنفيس الكرب وقضاء الديون، فإذا علمنا ذلك من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وقرأنا وصف ربنا تبارك وتعالى لثل من أهل الإيمان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فنوجه الرسالة لشبابنا: يا أيها الشباب، المساعدة للآخرين ليست مجرد عمل اجتماعي، إنما هي عبادة تقربك من الله، وهي فرصة لنيل الأجر والثواب العظيم في مواسم الخيرات. هذه المساعدة قد تكون المال لمن يحتاجه، أو الغذاء والكساء للمحتاجين والأرامل والأيتام، أو النصيحة والإرشاد لمن ضل طريقه أيا كان الطريق، طريقا ماديا أو طريقا معنويا، والدعم النفسي والمعنوي للأصدقاء والأقارب ومن يحتاج إلى ذلك. فإننا نرى في وجوه البر والخير الدعم النفسي لمرضى السرطان أو أهل البلايا والرزايا، ومن فقد حبيبا ووتر في صديق فيحتاج إلى من يسليه، وأن تونس الوحشان فهو لك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولننظر في مجتمعنا لنرى أن احتياجات يعني شرائح كبيرة من الفقراء اليوم هي لا تسد إلا من مساعدة الناس بعضهم لبعض، وهذا من مزايا يعني انتسابنا لدين الإسلام العظيم. ألا يرتاح إنسان شبعان لا يعني تغمض له عين وهو يعلم أن الجار بجواره يحتاج، فلا يهنأ بطعام ولا براحة لأنه يعلم أنه سيسأل عمن حوله. ونحن نحتاج اليوم الشباب الذين يساعدون غيرهم، يعني ينشؤون، نريد أن ينشأوا على الرحمة والمحبة والشعور بالمسؤولية، كما أن المجتمع يصبح أكثر تماسكاً واتحادا بدورهم، وصورة حضارية نريد أن تكون يعني براقة لبلادنا ولشباب بلادنا. النية الخالصة والعمل الصادق هو الأساس في هذا العمل. المساعدة لابد أن تكون لله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد المدحة ولا التباهي ولا البنرات التي يكتب عليها على نفقة فلان، ولا أستغل ذلك لمأرب خاص دنيوي، إنما أريد ذلك أن يكون لله عز وجل. ونذكر أنفسنا بأن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فالأمر يحتاج أن نتذاكر أن أمنا عائشة كانت إذا أرسلت المعروف ليفرق كانت تقول لمن يوزعه: احفظ ما يقوله الناس، فإذا جاء فقال: الأسرة الفلانية قالت غفر الله لمن أعطى، يا رحم الله من أعطى، جثت على ركبتيها فبادلته الدعاء بدعاء فيتعجبون، فتقول: أرد الدعاء بدعاء حتى يسلم لي ثواب الصدقة. وبهذا أهمس في أذن الشباب، لا سيما وهم يتصدقون أيام الامتحانات أو في مواسم الخيرات، يقف أمام الفقير يقول له: أدعو الله لي، كأنه يريد المقابل لهذه الصدقة. لما؟ الصدقة كتبت عند الله عز وجل، لا تريد بذلك مقابلا حتى ولو كان الدعاء، فلا تحرج على الفقير، فإذا دعا نعم وقرة عين، ونسأل الله القبول.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شاهشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين. فقيل: ولما؟ قال: أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار. وحدث نهيك بن يريم الأوزعي قال: حدثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى تلاوة من سورة ياسين بدءا من الآية 28 بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور الراحل محمد عبد الله دراز.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كان ركن النبوة والرسالة هو الركن الذي أحلته سورة ياسين مكان صدارتها ووهبته أول قسط من عنايتها، وقد قررت فيه رسالة محمد صلوات الله عليه بشهادة شاهد لا يحتاج إلى تزكية، شهادة القرآن الحكيم الذي يحمل في نفسه برهان صدقه وصدق من جاء به. ثم أحاطت الرسول بنوعين من الترفيه عن قلبه الكبير، نوع استمدته من طبيعة الداعي وطبيعة المدعوين، ذلك أنه ليس على الرسول البشري أن يحيي القلوب الميتة، وإنما ذلك إلى الله إذا شاء، ونوع اقتبسته من عبر التاريخ القريب من عصره، ذلك هو نبأ الرسل من الحواريين وما لاقته دعوتهم من تكذيب وما لقيه أتباعهم من قتل وتعذيب، ثم ما صار إليه أمر الفريقين كل بحسب ما هو أهله. هنا تم الحديث عن الركن الأول، والآن تأخذ الآيات في تقرير الركنين الآخرين بادئة بأولهما وأولاهما، فتبسط لنا شيئا من آيات الله في الأرض ونباتها، وآياته في السماء وأفلاكها، وآياته في البحار وفلكها، كلها آيات إنعام وإحسان، ولكنها في الوقت نفسه آيات في العظمة والسلطان، وآيات في إحكام التدبير ودقة الحساب، ثم هي دلائل مباشرة أو غير مباشرة على صحة البعث وصدق يوم الحساب. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. لعمري لئن كانت كل واحدة في جملتها آية للعامة والدهماء لقد كانت صياغتها القرآنية على أدق وجوه التعبير العلمي تطوي في كل آية منها آيات للعلماء. نعم، هل عرف علماء النبات منذ كم قرن كشف لنا القرآن ما لم يكتشفوه هم إلا آخر الأمر من احتواء النبات على أعضاء تناسلية، أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث، وأن ظهور الثمرة إنما يكون بالتزاوج بينهما، إما مباشرة في النبتة التي تحتوي الجنسين معا، وإما بتلقيح الرياح أو غيرها في النبتة التي تحتوي أحد الجنسين فحسب؟ وهل عرف علماء المغناطيس والكهرباء منذ كم قرن نبه القرآن على آثار التزاوج والتوالد بين تلك القوى الخفية حين يلتقي تياراها الموجب والسالب؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهل عرف علماء الفلك منذ كم قرن أشار القرآن إلى هذا الكشف الجديد في سير الشمس حتى على فرض أن الأرض تدور حولها، وهو أن الشمس والكواكب التي تدور في فلكها تجري كلها قافلة واحدة سائرة في اتجاه معين نحو المجرة السماوية، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهل عرف علماء وصف الأرض والكواكب منذ كم قرن نبه القرآن على كرية الأرض بإثبات أن الليل والنهار والشمس والقمر ليس أحدها سابقا للآخر، بل هي مقترنة الوجود في كل لحظة على سطحين مختلفين من الأرض، فحيث يكون هنا الليل يكون هناك النهار، وحيث يكون هنا النهار يكون هناك الليل، وكل في فلك يسبحون. حقا إن في ذلك كله لآيات، ولكن أكثر الناس في غمرة ساهون. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ويا ليتهم حين عطلوا في أنفسهم قوى الفكر والنظر لم يعطلوا ما دون ذلك من مشاعر الخوف والحذر وغرائز الحرص واتقاء الخطر، ولكن هاهم أولاء إذا نجاهم الله من البحر وقيل لهم اتقوا ما بين أيديكم أن يخسف بكم جانب البر وما خلفكم أن يعيدكم إلى البحر تارة أخرى فيغرقكم فيه، أو قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من شقاء الدنيا وما خلفكم من عقوبة الآخرة، لم يزدهم ذلك إلا تماديا في الغفلة والإعراض، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم يا ليتهم إذ جردوا أنفسهم من هذه المواهب كلها احتفظوا بعاطفة الإنسان على أخيه الإنسان، كلا إنهم إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هكذا ختم الحديث عن الوحدانية ودلالاتها وعن الوثنية وضلالاتها بهذا الاستفهام التهكمي من جانب المشركين، فكان فتحا للحديث عن الركن الثالث والأخير ركن الحساب والجزاء. وهكذا تأخذ الآيات في وصف مقدماته من النفخ في الصور وقيام الناس من القبور وحشرهم جميعا في موقف القضاء العادل حيث لا تظلم نفس شيئا، ثم تأخذ في تصوير ما يستقبل به الكافرون يومئذ من تأنيب و وتحسير وتنديم ثم تصلية جحيم، وما يستقبل به المؤمنون يومئذ من تكريم ونعيم وتحية رب كريم، سلام قولا من رب رحيم.
5: فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة ياسين تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، وفي حوالي 15 دقائق نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها من دروس الهجرة المباركة الأمل والتفاؤل. ضيفها فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، أسعد بحواره من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. قرآن المغرب يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 7:30 بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي والتلاوة من سورة الأعراف. في 10:15 من سهرة الليلة أمسية دينية مسجلة من مسجد المصطفى في قرية شوبر مركز طنطا في محافظة الغربية، في تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير وكلمة للشيخ إيهاب زلط مدير إدارة أوقاف طنطا، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. الأمسية إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ فوزي عبد الغفار.

0: قدم المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:30 و6 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هي حين الآن موعد أذان العصر. يرفع النداء الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب يحين موعده بمشيئة الله تعالى في تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما كيفية إخراج الزكاة المتأخرة عن سنوات متراكمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لا يجوز شرعا، ولا يسقطها عن الذمة ولو بعد حين، حيث توعد الله تعالى هؤلاء في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، صدق الله العظيم. ومن منعه مانع من إخراج زكاة ماله حتى تراكمت عليه زكاته عدة أعوام، فليزكي ما كان موجودا من المال طول هذه المدة، بحيث يزكي ما وجد عن السنة الأولى، ثم يزكي ما تبقى بعد إخراج زكاة السنة الأولى عن السنة الثانية، وهكذا حتى يتم المدة. والخلاصة أن إخراج الزكوات المتراكمة لمدة أعوام لازم في الذمة، وليتحرى مقدار الزكاة فيهن بقدر ما يستطيع، بحيث يزكي ما وجد عن السنة الأولى، ثم يزكي ما تبقى بعد إخراج زكاة السنة الأولى عن الثانية، وهكذا حتى يتم المدة ما دام قد بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 84 بعد 200 من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي الآيات السابقة بيّن الله تعالى الطرق الصحيحة التي أباحها سبحانه لعباده في تعاملهم، كما بيّن الطرق التي حرمها عليهم. ثم بيّن سبحانه في هذه الآية التي استمعنا إليها منذ قليل أن ما في السماوات وما في الأرض إنما هو ملك لله عز وجل، وأنه سبحانه سيحاسب عباده بما يقتضيه علمه الشامل وإرادته النافذة. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أي لله تعالى وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا. وما دام الأمر كذلك، فعليكم أيها المؤمنون أن تبذلوا نهاية جهدكم في العمل الصالح الذي يرضي خالقكم المهيمن على كل شيء، وأن تعلموا أن المال الذي بين أيديكم إنما هو عارية مستردة، وأن المالك الحقيقي لهذا المال إنما هو الله رب العالمين. فأنفقوا من هذا المال الذي هو أمانة بين أيديكم، أنفقوا منه في وجوه الخير، واجمعوه من طريق حلال، وكونوا من القوم العقلاء الصالحين الذين لم تشغلهم دنياهم عن آخرتهم، بل كانوا كما حكى القرآن عنهم كانوا يقولون في دعائهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بيان لشمول علم الله تعالى لما أظهره الإنسان أو أخفاه من أقوال أو أعمال، وأنه سبحانه سيحاسبه على ذلك بما يستحقه من خير أو شر. والجملة الكريمة صريحة في أن الله تعالى يحاسب العباد على نياتهم، يحاسبهم على ما تكسبه قلوبهم، سواء أأظهروا ذلك أم لم يظهروه. وقد بين المحققون من العلماء أن هذه المحاسبة إنما تكون على ما يعزم عليه الإنسان وعلى ما ينويه ويصر على فعله، سواء أنفذ ما اعتزم عليه أم حالت دونه حوائل، هذه الحوائل هي خارجة عن إرادته، كمن عزم على السرقة واتخذ جميع الوسائل لذلك ولكنه لم يستطع أن ينفذ ما أراده لأسباب لم يتمكن معها من السرقة التي أصر عليها. أما الخواطر النفسية التي تجول في النفس وتعرض للإنسان دون أن يعزم على تنفيذها، فإنها ليست موضعا للمؤاخذة، بل إن التغلب عليها وإن كفها بعد مكافحتها يجعل صاحبها أهلا للثواب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10 حسنات. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. وقوله سبحانه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بيان لنتيجة المحاسبة التي تكون من الخالق عز وجل لعباده، أي أنه سبحانه بمقتضى علمه الشامل وإرادته النافذة يحاسب عباده على ما أسروه وما أعلنوه من أقوال وأعمال، فيغفر بفضله لمن يشاء أن يغفر له، ويعذب بعدله من يشاء أن يعذبه، لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. وقوله سبحانه والله على كل شيء قدير تذيل مقرر لمضمون ما قبله، فإن كمال قدرته سبحانه على جميع الأشياء موجب لقدرته على ما سبق ذكره من المحاسبة لعباده، وهو سبحانه يعذب من يشاء أن يعذبه ويرحم من يشاء أن يرحمه، وهو سبحانه القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

0: الأيام والحياة.
1: فلي حاب هذا العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا.
0: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة، والتي تحمل عنوان صناعة الأمل والتفاؤل من دروس الهجرة المباركة. ضيفها فضيلة دكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. تحيات فريق العمل، من الإعداد الزميلة منى عثمان، ومن الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن صفحة إذاعة القرآن الكريم عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الزميل أحمد عثمان. أشرف بحضراتكم طوال هذه الفترة من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. إخوة الإيمان والإسلام، تأتي ذكرى الهجرة النبوية في كل عام وتذكرنا بالدروس والعبر، والتي منها فتح باب الأمل، فقد كانت الهجرة النبوية المباركة أملا متجددا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة الكرام والأمة من بعدهم. الإسلام دين أمل وتفاؤل، لا يعرف اليأس ولا الإحباط. سيروا وأبشروا، وبشروا ولا تنفروا. كان من صفات سيدنا رسول الله أنه يحب الفأل الحسن. قل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق.

0: صدق الله العظيم ورحم الله فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إخوة الإيمان والإسلام، عدنا إليكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أرحب بضيفنا المفضال فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: ونحن نعيش شهر الله المحرم، نقلب في صفحات السيرة حيث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما بها من دروس وعبر. من أهم الدروس والعبر التي يجب علينا استحضارها في هذه الآونة أن الهجرة كانت أملا متجددا علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمح لنا دكتور الشحات أن نبدأ من هذه النقطة. حياة الإنسان ما بين صفو وكدر،
1: نعم،
0: ما بين سهولة وصعوبة، ما بين نجاح وإخفاق، وفي كل حالة من الحالات يحتاج إلى أن يكون هناك أمل يسعى خلفه يأخذ بالأسباب من أجل تحقيق. ماذا عن الأمل من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية؟
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في البداية نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه اللحظات في ميزان حسناتنا جميعا نافعة لنا يوم نلقى الله.
0: اللهم آمين.
1: الله عز وجل حين تحدث عن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا.
0: الله أكبر.
1: إذن فبدايات بعث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه اقترنت بالبشارة أولا، وسيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالله تبارك وتعالى دائما يحيينا بالبشارات والآمال مهما كان حال الإنسان وما هو فيه، يؤمل في الله خيرا. أول بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه عند أول صدمة بالوحي، رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما روته أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة فيما أخرجه الإمام البخاري بسنده في باب كيف كان بدء الوحي، تقول: فرجع بهن يرجف فؤاده، عندما اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ، قال: فرجع يرجف فؤاده يقول لخديجة: زملوني زملوني. فالسيدة خديجة
0: من شدة الموقف
1: يعني أمر لم يعهده، حتى يقول: لقد خشيت على نفسي،
0: كدت أهلك.
1: يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أمنا السيدة عائشة تصف الحال: فرجع بهن النبي يرجف فؤاده الذي كان يرهب الدنيا بمهابته ولا يخاف الأسد في الجبال، صلى الله عليه وآله يرجف فؤاده لدرجة أنه اضطر أو احتاج إلى ملجأ يأوي إليه، فلم يجد إلا بيت أمنا خديجة عليها السلام. فلما هدأ روعه ماذا قالت له أمنا؟
0: يعني هنا تلقفت الزوج بقمة الدعم النفسي.
1: أمر عجيب نلاحظه في هذا الحدث الذي ليس له نظير في الدنيا.
0: نعم.
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى عمه أبي طالب، وتولى تربيته ويحبه،
0: صحيح،
1: إن لم يكن أكثر مما يحب أبنائه فعلى الأقل كما يحب أبنائه. لم يرجع إلى السيدة فاطمة بنت أسد التي كانت تقدمه على عيالها،
0: ولا إلى أبي بكر الصديق،
1: ولا إلى أبي بكر الصاحب الصديق.
0: نعم.
1: الوفي.
0: نعم.
1: وإنما رجع إلى بيته، إلى أحضان زوجه خديجة، لنعلم أن بيتك حماك الأول، وأن بيتك مفزعك الأول، وأن أسرتك أول من يساندك وأول من يدعمك.
0: فاحفظ هذه البيوت. ننظر إلى السيدة خديجة في هذا الموقف، وننظر إلى امرأة نوح،
1: وإلى امرأة لوط. حتى في زمان نوح لم يكن هناك مقارنة، لكن في زمان سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عنده سارة،
0: نعم،
1: وسيدنا لوط عنده زوجه. فارق كبير الذي أوجد هذه المسافة الكبيرة بين هذا البيت وهذا البيت.
0: سبحان الله.
1: حتى إن البيت الإبراهيمي، بيت سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام، ربنا يقول: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى البيت الصالح فيه أمل في مستقبل وبعد المستقبل مستقبل.
0: صحيح.
1: يبقى البيت الذي امتلأ خوفا وامتلأ رعبا ولا أمل فيه ولا بشارة فيه بيت يهدم على من فيه. فتعال إلى أمنا السيدة خديجة أم المؤمنين عليها السلام، وعليها السلام هذه لها من السماء
0: نعم. نعم. أنزل الله لها جبريل.

0: من العمل ليس الإيمان بالتمني
1: ولكن
0: ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يبقى لابد أن يستند هذا الأمل على عمل، لأن الأمل بغير عمل أوهام وأحلام وآمال تقضي عمرك فيها.
1: يعني على ذكر العمل، بعد أن تحدثنا عن هذه اللمحة السريعة عن الأمل في القرآن وفي السنة في مواقف سيدنا رسول الله، كثير من الشباب
0: نعم
1: آماله كبيرة عريضة، طموحاته، وهذه أمور مشروعة،
0: نعم
1: لكنه يريد أن تتحقق هذه الآمال دون تعب، يخشى حرارة الشمس، ويخشى مواجهة كذا، ويخشى أن يفعل كذا، ويتخيل أن آماله وطموحاته ستتحقق وهو في حجرته، يعني مع برد التكييف.
0: هذا دكتور الفارق بين الأمل والحلم. الأحلام حين تستيقظ ينتهي الحلم، يبقى ما دام خارج الواقع يحلم بما يريد
1: يتخيل بقى
0: ويتخيل ما
1: كما شاء.
0: يريد،
1: نعم،
0: فهو يسرح في أوهامه
1: لكن
0: وفي سماء
1: الأمل لابد يكون
0: الأوهام.
1: على أرض الواقع.
0: إنما الأمل لابد أن يكون له مستند من واقع، ولابد أن تكون له طريقة لتصل إليه. نعم قد يكون الطريق صعب، قد يكون الطريق شاق، لكنه بعد الصبر يصل إلى ما يريد. حتى وإن لم يصل إلى ما يريد سيرد العوض من الله تبارك وتعالى، لأن القضية عندنا
1: صحيح.
0: ليست أن يحقق الله لك ما تريد بالصورة التي دبرت ورتبت. هذه الصورة التي دبرت ورتبت قد يكون فيها شيء من النقصان، لا يحقق لك ما ترمو إليه من نعيم ومتعة وسعادة أنت تستحقها. هذا الطالب الذي ذاكر واجتهد وجد، ونحن الآن في أيام امتحانات، نسأل الله أن يوفق أبناءنا جميعا وأن يلهمهم الإجابة السديدة والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، وأن يعينهم رب العالمين تبارك وتعالى على تحصيل العلم النافع حتى يؤجروا عليه دينا ودنيا، وأن يجعلهم قرة عين لنا، وأن يرينا فيهم ما يسعد به وطننا وما يعز به ديننا. ربنا سبحانه وتعالى ربط لنا هذا الرجاء وهذا الأمل بالعمل الصالح. الله تبارك وتعالى حين ذكر لنا البشارة قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله. معنى ذلك أنه ليست هناك بشارة لعطال بطال، وليست هناك بشارة لنائم يعيش في الأوهام، وليست هناك بشارة تستند إلى أمجاد ليست لك وإلى تاريخ لم تصنع فيه شيئا ولم تضع فيه حجرا، وإنما سعيك أصل الفتى ما قد حصل، سعيك وجهدك لتحقق الحلم الذي ترمو إليه.
1: يعني هذا الأمل إذا ظل مجرد خيالات في ذهني هي أوهام أو أحلام.
0: وقضية أخرى، لا تستعر أمل غيرك ليكون لك أملا. بمعنى
1: يعني
0: بمعنى
1: ها
0: فارق بين هذا وبين من يتأسى بالناجحين.
1: أيوة الاقتداء. نعم
0: ده اقتداء بالناجحين. لكن أنا رجل ربنا سبحانه وتعالى أعطاني إمكانات معينة، إمكانات قد تكون إمكانات بدنية معينة، قد تكون إمكانات عقلية معينة، فأنا أطلب من الله تبارك وتعالى وأسعى إلى أقصى ما أستطيع، لكني لا أحسن الحساب فلا تعمل محاسبا. أعجبك هذا، لكن إمكاناتك ونعمة الله عليك في
1: يعني
0: أمر آخر.
1: أملك مرهون بقدراتك.
0: لابد أولا أن تعرف نعمة الله عليك، قدراتك وإمكاناتك إيه، ثم تحلم لتصل إلى ما تريد من الطريق الذي تحسن. يعني ما غايتي في هذه الحياة؟ أن يكون لي بيت مستقر، أن يكون لي ذرية طيبة، أن يكون لي عمل محترم، أن تكون لي مكانة اجتماعية بين الناس، أن أعيش راضيا مطمئنا نفسي، أن أعيش في صحة وعافية. هذه لها أحوال تتعدد بتعدد الناس، فلا تحجر على نفسك في صورة واحدة قد لا تصل إليها.
1: نعم.
0: وإنما لابد أن تنظر إلى نعمة الله تبارك وتعالى عليك، فإذا نظرت إلى نعمة الله عليك وعطاء الله لك عرفت كيف تستغل هذه النعمة وتستخدم هذه النعمة في رضا المنعم، وأن تصل بها إلى ما تريد بشرطين. الشرط الأول ألا تظلم أحدا في طريقك وأنت تسير، الشرط الثاني ألا تستغرق في الأشياء

0: وتنسى نفسك. لأن كثير من الناس يظل يجمع المال، ولماذا؟ ليصل إلى الغنى، وبعد الغنى وصل إلى الغنى ونسي في زحمة الحياة عندما وقف على عتبات الموت أنه لم يتمتع بالمال الذي جمع، ولم يحصل شيئا، ولم ينتفع بالعلم الذي علمه للناس.
1: فارق أن يكون على قيد الحياة أو أن يعيش الحياة،
0: فارق كبير بين إنسان كتب اسمه في سجل المواليد ولم يدخل الدنيا. كان أمير الشعراء أحمد شوقي في مسرحياته الكبيرة مسرح كليوباترا أقول من الروايات التي كان يقرأ هذا الحوار الذي كان بين الحكيم وبين المستشار، خلاصته: عاش العالم فمات، ونفق الجاهل كالسائمات.
1: إذن فارق
0: كبير بين إنسان عرف قيمة هذه
1: وأنت
0: الحياة.
1: وأنت تسعى لتحقيق الأمل استمتع بالحياة،
0: تمتع بالرحلة وأنت تسير، وأنت خارج لصلاة الصبح غايتك أن تصلي، ولكن وأنت تسير ما المانع أن تشم الهواء وأن تستشعر الطريق وأن تنظر إلى السماء تتأمل نعمة الله الذي يفلق الليل من النهار.
1: سبحان الله.
0: وأنت تسير ما المانع أن تستفيد
1: ميلاد
0: صاحبا
1: فجر.
0: أن تستفيد صاحبا وأنسا لك في الطريق. ما المانع وأنت تسير أن تفعل خيرا؟ ما المانع وأنت تسير أن تتأمل نعمة الله عليك؟ يبقى أنت تتمتع بالرحلة وتتمتع بالغاية.
1: نعم، إذن هذا الأمل لابد له من عمل كي يتحقق،
0: نعم،
1: وكي يكون يعني ملامسا لأرض الواقع. أيضا دكتور الشحات، من خلال هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا أن الأمل هو النبراس الذي يجب أن نسير خلفه، مسألة اليقين في الله.
0: نعم،
1: كل منا له آماله وطموحاته ورغباته، يأخذ بالأسباب ويسعى جاهدا. هناك من يسعى وهو يعني يتعامل مع الأمر أمر حسابي بحت،
0: نعم،
1: إذا صنع كذا سيحدث كذا. أين اليقين في الله؟
0: لو رجعنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلمتين لنبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى حين يفقد الإنسان الأمل يكون قد كفر بنعمة الحياة، فليس الكفر كفر دين وفقط.
1: بعض الناس يا دكتور شحات يعني الظروف والأحوال معاندة بشكل غريب،
0: تعانده أكثر ممن فقد ولده بغير ذنب، تعانده الحياة أكثر ممن ألقي في الجب بغير ذنب، تعانده الحياة أكثر ممن بيع في الأسواق وهو السيد ابن السادة، تعانده الحياة أكثر من شاب غريب في بلد غريبة يتحكمون في رقبته ويعف عن الحرام، تعانده الحياة أكثر ممن يحبس لأنه رفض أن يكون مجرما، تعانده الحياة أكثر ممن بقي في السجن 9 سنوات كاملة يخرج المجرمون وهو باق في حبسه
1: بلا ذنب ولا جريرة،
0: بلا ذنب إلا أنه شريف، بلا جريرة إلا أنه رفض أن يكون مع غمار الناس.
1: هذه رسالة لشبابنا،
0: رسالة ماذا فيها؟ أن الله تبارك وتعالى يدخر لك الخير، لكنه يريدك أن تستشعر نعمة الله وأن تثق في ربك مهما رأيت. يعقوب عليه السلام: لهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تقولون أني مجنون وأن عقلي لكني أجد ريح يوسف، أشعر بوجوده كأنه في أحضاني وأشم رائحته.
1: الله أكبر.
0: هل هناك أمل أعظم من هذا على بعد المسافة ما بين بادية الأرض وبين
1: يقين في الله،
0: يقين أن الله تبارك وتعالى لا يخيب أملا، وأن الله لا يضيع رجاء، وأن الله عز وجل أكرم من أن يكسر بخاطر عبد تعلق به.
1: في حديثي لبعض الشباب يا دكتور الشحات أجد منهم من يتحدث يعني بصورة وكأن اليأس قد أطبق عليه،
0: نعم،
1: والدنيا مظلمة والأحوال يعني في أسوأ صورها وأن الأمر قد انتهى.
0: أضرب لحضرتك مثل بسيط جدا. كان في مسابقات قديما كانت للأغاني، وكان فيها وظهر كلام عند كثير من الناس أن هذا الجيل ليس فيه أمل، وأن هؤلاء قد ابتعدوا عن الله كثيرا. ثم جاءت دولة التلاوة في موسمها الأول، والآن 25 ألف
1: ما شاء الله. نعم ما شاء الله،
0: 25 ألف
1: بدأت. نعم،
0: ما بين صبي في السادسة من عمره وما بين رجل،
1: نعم كبير السن، نعم،
0: وأصوات جميلة،
1: صحيح،
0: وحفظ القرآن الكريم، وأداء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أليس هذا أمل؟
1: باب أمل كبير.
0: أليس هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لن يضيعك ما دمت تثق في ربك؟ أليس وجودنا كل يوم ومنحة من الله كل يوم تستيقظ فيه أليس أملا جديدا؟
1: بلى هو أمل. يعني على ذكر الثقة في الله،
0: نعم،
1: ومن خلال الهجرة النبوية، سيدنا رسول الله يستدعي الصبي سيدنا علي بن أبي طالب لينام في فراش النبي ليرد الأمانات.
0: نعم.
1: ورسول الله يعلم علم اليقين أن القوم على باب الدار.
0: نعم.
1: ومع ذلك يخرج سيدنا رسول الله، لا أهل مكة اللي على الباب أرادوا أن يتسلقوا الجدار، ولا رسول الله أراد أن يخرج متسلقا الجدار بعيدا عنه، إنما خرج من باب داره وهم وقوف. يعني
0: عندي
1: من الناحية العقلية والبشرية،
0: لا
1: المقياس البشري،
0: تعالى قضية عجيبة هنا. ليس العجيب في تصرف النبي وهو نبي
1: معصوم من الله،
0: ثقة، قال والله يعصمك من الناس،
1: نعم،
0: قضي الأمر،
1: نعم،
0: وخرج من بينهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، ووضع التراب على رؤوسهم، كأن النبي كان يسير في عالم غير هذا العالم،
1: سبحانك الله،
0: وكأنهم كانوا ينظرون في اتجاه غير الاتجاه، لكن الله أراد ذلك. كأنه لو أنك نظرت من بعيد كما قال علماؤنا ومشايخنا، كأن الله أعد له تشريفة إلهية، يخرج النبي من بينهم وهم يرفعون السيوف تحية لرسول الله، فلو نظر الناظر من بعيد لرأى سيوف التحية ولم يرى سيوف القتل. هؤلاء الشباب
1: رغم أنهم في الحقيقة يقفون بسيوف القتل،
0: هذا ظاهر ما دبروا وخططوا،
1: نعم،
0: وظاهر تشريف الله للنبي أن الله عز وجل أراد أن يقول لهم ما كان لنبي أن يخرج من خلف الدار. كل بيوت مكة كان فيها الخوخ اللي في
1: الدور
0: خلف الدار،
1: نعم،
0: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب الذي يقفون أمامه وهو يعلم أنه موقوف، وهو النبي،
1: ثقة
0: ويقينا،
1: نعم.
0: لكن العجيب فعل سيدنا علي، واقع كل الظروف تقول له لا تنم هنا،
1: مقتول،
0: الذي ينام هنا مستهدف للقتل،
1: مقتول،
0: ولست نبيا، ومع ذلك ثقته في كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم وأمله في نجاة الحبيب وبنجاة النبي تكون نجاته،
1: نعم،
0: جعلته ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حتى تعلم أن الأمل والنجاة مشروطة بالالتزام. لأن بعض الشباب يظن أن الأمل أحلم كذا فتصل يدي إليه. أملك ماذا عملت لتصل إليه؟
1: ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟
0: سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار له وقال له نم في فراش هذا، ما نمش في فراش تاني، قال له وتغطى ببرد هذا، وتغطى ببرده،
1: قواعد التزم بها.
0: يبقى لابد من أن تلتزم بالقواعد حتى تحقق أملك، لأن كل أمل يسعى إليه بطريق. تريد أن تكون أستاذا في الجامعة، لابد أن تكون في أوائل الطلاب،
1: نعم،
0: وبعد أن تكون في أوائل الطلاب وتعين لابد أن تدرس وأن تبحث وأن تجتهد حتى تكون تحصل بعد ذلك الماجستير والدكتوراه والأستاذية،
1: نعم،
0: وهكذا. إنما أن تنام وتقول أريد أن أكون أستاذا في الجامعة، قد يكون إذا اشتريت لنفسك جامعة، قد يكون،
1: يعني إذا بنيت،
0: لكنه ليست هذه، نعم، ليست هذه قاعدة الأمل في حياة الناس،
1: صح،
0: هذه استثناءات لا يقعد لها. ولكن حقيقة الحياة وواقع الحياة أن الله تبارك وتعالى له سنة، سنة الله. وقال ربنا: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن فلا بد أن تصل إلى أملك الذي ترجوه من الله تبارك وتعالى، لا بد ألا تيأس أبدا، لأن اليأس يجعلك تقف قبل أن تصل. ولا بد أن تنطلق من قاعدة ثابتة: عمل صالح ويقين صادق وجهد دائم
1: الله
0: وأمل في الله عريض.
1: نذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل هذا الحوار الشيق.

0: عدنا إليكم إخوة الإيمان والإسلام، نستكمل هذا اللقاء الطيب مع ضيفنا المفضل فضيلة دكتور الشحات السيد عزازي، حيث صناعة الأمل والتفاؤل من دروس الهجرة النبوية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أرحب مجددا بضيفي المفضل دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: الله يرضى عنكم ويرضيكم.
0: دكتور الشحات، إذن لابد من الأمل لابد له من عمل، لابد له من قواعد، لابد له من جهد، لابد له من يقين، كل هذا من أجل تحقيق هذا الأمل. لو نظرنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة،
1: نعم
0: 13 عاما في مكة، يدعو إلى كلمة التوحيد، يطلب من قومه فقط اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: نعم
0: ومع ذلك لو نظرنا إلى أحداث هذه السنوات لن نجد فيها بصيص أمل واضح، إذا تعذيب، اتهامات، جنون، ساحر، شاعر، يعني كل يعني ألقي عليه سل الجزور، ألقي الشوك في طريقه. ملامح الأمل في 13 عاما تكاد تكون مختفية.
1: في هذه الأيام بعض أبنائنا والبعض منا أحيانا
0: نعم.
1: يخطر على بالي خاطر، أنا رجل ذاكرت واجتهدت وكنت الأول ولا أجد لي عملا،
0: ولم أعين ولم أجد عمل.
1: لا أجد لي عملا، حتى إن اضطررت لأستعين على معاشي إن أنا أعمل في مجال آخر لا يمت إلى مجالي بصلة
0: ولا يناسب قدراتي.
1: فيما أظن، ولا يناسب قدراتي فيما أظن.
0: نعم.
1: لماذا؟ هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من العدل؟ هذه واحدة. الثانية، طبعا عندنا كلنا وسائل التواصل الاجتماعي، الولد الشاب بسم الله ما شاء الله عنده صفحة وعنده موقع وبدأ يعمل إيه؟ أيا كان
0: محتوى عليه.
1: محتوى عليه
0: نعم.
1: وبتاع، ويتعجب، أنا محتوى محترم وذا قيمة عالية،
0: وما بجيبش
1: لماذا لا يتابعني أحد؟ هل هذا عيب فيا؟ أنا الحمد لله متعلم وأستطيع الكلام وأستطيع كذا وكذا. نرجع إلى 13 عام. لو إن سألت أولادنا الشباب النهاردة سيدنا عمر بن الخطاب كان ترتيبه كام في الذين أسلموا؟ كثير من المراجع التاريخ والسيرة قالوا أنه كان 40، عدده في من أسلموا 40. 40 ده عمر بن الخطاب أسلم سنة كام بعد البعثة؟ في السنة السادسة أو السابعة بعد البعثة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 6 سنوات عشان يؤمن به 40 واحد وهو الصادق الأمين.
0: تاريخه لديهم صادق أمين، مستودع كل شيء.
1: طيب وإذا عايز حد يقنع لن تجد أبلغ من رسول الله،
0: ولئن أردت أن يحكم أحد كانوا يختارون رسول الله.
1: وأمر عجيب آخر أنه مؤيد بالوحي ومحدث من السماء وعنده أدلة الإقناع التي لا يستطيع أحد أن يعارضها، ومع ذلك أتباعه كل عام واحد 5 3، واستمر في 13 عاما حتى بدأت بشائر الانفراجة بعد 10 سنوات ويزيد في 3 نفر من يثرب. بدأت الانفراجة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يأتيه خباب بن الأرت حين اشتد عليهم الإيذاء والعذاب، فقل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد بردا له في ظل الكعبة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده البرد العباءة بتاعته، جعلها مخدة ونام عليها في ظل الكعبة وقد اشتد بنا الإيذاء. خباب بن الأرت كان حداد عند امرأة تسمى أم أنمار، وكانت تضع الحديدة في النار حتى تحمر وتضعها على جلدة رأسه، يعني العذاب حدث ولا حرج. حتى إن سمية وياسر والد ووالدة عمار بن ياسر رضوان الله عليهم جميعا ماتوا تحت شدة العذاب وكانت السيدة سمية رضي الله عنها أول شهيدة.
0: نعم.
1: سيدنا النبي لما مر عليهم قال إيه؟
0: صبرا
1: صبرا آل ياسر فإن
0: موعدكم الجنة.
1: الله، يعني إيه؟
0: أمل وبشار،
1: يعني إذا عز عليك الأمل هنا فلا تيأس من عطاء الله. يعني ونستنى الجنة لحد لما لا أخذ بال بشارة بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تنتصر لنا؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لم أبعث لعانا ولا شتاما، وإنما بعثت داعيا ورحمة، لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع على الخشبة فتشق نصفين حتى يضع يسقط شقا ما يصده ذلك عن دين الله. يعني إيه يا مولانا؟ يعني لا تسكت عن أملك وحلمك، وكن على عقيدة ويقين كامل أن الله سيحقق لك رجاءك ما دمت تسير، ستصل. وبعدين يقول له إيه؟ والله لا يتمن الله أمره ولا ينصرن دينه حتى تخرج الزعينة اللي هي المرأة في الهودج من الحيرة من بلاد الشام، حتى تطوف حول البيت لا تخشى إلا الله.
0: الله،
1: الله.
0: أمل،
1: يعني إيه؟ يعني لابد أن تصبر على الضيق حتى تستشعر حلاوة السعة.
0: لولا المحن لضللت أني ضللت الطريق.
1: ده سيدنا الإمام
0: عن الإمام
1: أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه، سألوه أما صدتك العوائق عن الطريق؟ قال لولا العوائق لأنكرنا الطريق.
0: معنى ذلك أن أي أمل لابد من وجود عقبات.
1: وزمان يا دكتور محمد يقول له لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني الإنسان لن يصل إلى الأمل الذي يحب حتى يمر على الألم الذي يكره. ولذلك ترد الاثنين نفس الحروف.
0: نعم.
1: ألم وأمل.
0: صحيح. أستاذنا، من خلال هجرة سيدنا رسول الله بعض ملامح الأمل تظهر في عبارات لسيدنا رسول الله.
1: نعم.
0: يعني أتوقف مع يعني ثلاث عبارات سريعة. أما العبارة الأولى قوله في قوله لسيدنا أبي بكر لا تحزن.
1: نعم.
0: يعني رجلان في غار والقوم على يعني بعد سنتيمترات، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا.
1: نعم.
0: ومع ذلك رسول الله يقول لا تحزن.
1: نعم.
0: لعل الموضع يستدعي لا تخاف، لا تقلق.
1: أصل لا تحزن يعني كأن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى يقين أنهم وصلوا، فبنى على الوصول أنه خلاص قضي الأمر وانتهينا، فهو يحزن كيف تنتهي هذه النهاية، كيف نصل إلى هنا، فصار عنده يقين أن الأمر تم خلاص، لأنه بمقاييس الناس قضي الأمر. ده سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه نظر رجل فبينه وبين الصديق شبر فوقعت عينه في عين الصديق.
0: فسيدنا الصديق ورد في بعض الكتب. نعم.
1: سيدنا الصديق يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد وقعت عينه على عيني. قال يا أبا بكر إن الملائكة تسترك بأجنحتها.
0: الله أكبر.
1: يبقى معنى ذلك ما قلناه أن الواقع مهما بلغت شدته لا ينبغي أن يزعزع يقينك في الله، لأن الله يغير الواقع بكلمة
0: كن.
1: لكن أين تقف وماذا فعلت لتغير هذا الواقع؟ ويقينك بالله تبارك وتعالى أيقين إيمان أم يقين أوهام؟
0: يقين أوهام.
1: يقين أوهام لن تغير شيئا.
0: مجرد إن أنا بدعي إن أنا عندي يقين في الله،
1: أدعي وأنا عندي يقين في الله. لما تري القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم
0: يوقنون
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني إذا لم يسر في هذا الطريق فما يدعيه من اليقين ادعاء كاذب. الله. لماذا؟
0: يعني يقيني في الله وأملي في الله لابد وأن يكون مترجما على أرض الواقع بأسباب مشروع.
1: يا سيدي لابد لهذا من شواهد. يجي الولد من أولادنا يقول لك أنا خلاص زهقت وأنا نقول أنت صليت النهاردة؟ لا ما صلاش. طب آخر مرة ذكرت ربنا إمتى؟
0: ما ذكرش.
1: طب حضرتك دلوقتي قاعد على التليفون بتاعك على مواقع التواصل الاجتماعي كم ساعة في اليوم؟
0: ساعات يعني عديدة،
1: 3-4 ساعات، 10 ساعات، أنتجت فيهم إيه؟
0: لا شيء.
1: اتعلمت فيهم إيه؟
0: لا شيء.
1: ذكرت ربنا فيهم كم مرة؟
0: لعله
1: اتعرفت على حد محترم كم مرة؟ كم واحد اتعرفت عليه؟ الله. ماذا فعلت في هذا اليوم الطويل حتى أوصلك إلى اليأس؟ أنك قعدت مع العاطلين الباطلين الفارغين ثم في النهاية الله. طيب يقول له طب وأنا أعمل إيه؟ يقول له انظر إلى جارك وصاحبك، برضو شاب في نفس العمر
0: لكنه انشغل بالعمل،
1: نعم. لكنه عمل إيه؟
0: استيقظ في الصباح،
1: علم نعمة الله عليه،
0: نعم، صلى الفجر،
1: نعم، علم أن هذا اليوم
0: وانطلق إلى عمله سواء دراسة أو عمل.
1: أعد اليوم الجديد غنيمة، أعده فرصة من الله تبارك وتعالى.
0: واليوم الجديد ده أمل،
1: أمل جديد،
0: صحيح،
1: أمل جديد لتتزود فيه في دين أو دنيا، تعلم فيه شيء جديد، ومع الأيام صار هناك فارق ومسافة كبيرة،
0: نعم،
1: ابتعد،
0: نعم،
1: عنك كل يوم خطوة،
0: صحيح.
1: أنت على أريكتك نائم ممدد تنتظر من أبيك وأمك أن يعطوك، فإذا لم يعطوك سببت الدنيا وسببت الدهر والزمان. أما صاحبك ففي كل يوم، في صبيحة كل يوم، يقبل رأس أمه ويقبل يد أبيه ويخرج ليذكر ربه ويسعى على رزقه ويعمل عملا نافعا، ثم يعود آخر النهار مكدودا متعبا من جهد طوال اليوم، لكنه عاد بحصيلة نفعته في دينه ودنياه.
0: نعم. العبارة الثانية، السيدة أسماء بنت أبي بكر حينما ذهبت إلى سيدنا رسول الله بالطعام وقد شقت نطاقها،
1: نعم،
0: رسول الله يقول لها أبدلك الله به نطاقين في الجنة.
1: السيدة أسماء شهرتها عندنا في تاريخ هذه الأمة ذات النطاق أو ذات النطاقين.
0: نعم.
1: لماذا؟ قال له وسام شرف لمن سعى واجتهد ولم يقف عند الأمان والأحلام.
0: نعم.
1: وإنما أمل لكل من يعمل، إن لم يرى الناس جهدك فإن ربك يراه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قمة ما يكون العطاء والجود، قمته يا دكتور أن تجود بنفسك،
0: يعني
1: في عندنا أغلى منها؟
0: أبدا.
1: فإذا بعناها لله،
0: إن الله اشترى،
1: اشتراها بثمن ولا بقيمة؟ بقيمة،
0: بقيمة، الثمن
1: الثمن مساومة،
0: مساومة،
1: وبيع وشراء،
0: نعم، نعم،
1: سلعة، إنما إن الله اشترى النفس بالقيمة، بأن لها الجنة،
0: الجنة، نعم.
1: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه رسول أمير من أمرائه بعد معركة، قال القادسي، فلما رجع لسيدنا عمر قال له ما فعل فلان؟ قال له استشهد. قال وفلان؟ قال لقي الله. قال وفلان؟ قال لقي الله. يعني كل العمر سيدنا عمر سأل عنهم
0: استشهدوا.
1: قال له يا أمير المؤمنين وآخرون لا تعرفهم. ده في ناس تانيين
0: كتير
1: ما انتش عارفهم. قال ولا يضرهم ذلك، إن كان عمر لا يعرفهم فإن رب عمر يعرفهم.
0: الله تبارك وتعالى، نعم.
1: يعني عندنا لما نتذكر بالأمس كان موقعات كمين البرث،
0: نعم،
1: يمكن حضرتك احنا ذكرناهم ونذكرهم الآن، سيأتي جيل من بعدنا لا يعرف أسماءهم، لكن يبقى أن رجالا،
0: نعم،
1: بعدة معينة وعدد، لو أنك رجعت ستجد أنه عدد في العرف ليس بكثير،
0: صحيح،
1: ومع ذلك استطاعوا بإيمانهم ويقينهم وأملهم في نصر الله عز وجل أن يحفظوا كرامة أمة،
0: صحيح،
1: وأن يحيوا أملا لجيل كامل،
0: وما فرطوا.
1: القضية كلها في هذا الأمر، هذا الجندي الذي وقف عنده 150 غير السيارات غير، ماذا كان في قلبه؟ في قلبه أمل
0: في الله
1: أن النصر من عند الله،
0: نعم، نعم.
1: ويقين أن الأمانة التي استأمنني رب العالمين تبارك وتعالى عليها لا تضيع وأنا حي، أسلم الروح ولا أسلم هذا الوطن. ماذا صنع هذا؟ أوجد لنا جيلا، أحيا لنا أخلاق الصحابة رضوان كثير. الله عليهم.
0: نعم.
1: وصار عندنا وعند كل أولادنا يقين إيه؟ أن الأمل موجود، وأن نصر الله قريب، وأنه مهما كانت كثرة العدو فكن رجلا، إما أن تعيش رجلا أو تلقى الله رجلا. السيدة أسماء رضي الله عنها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها وسام فسميت ذات النطاقين، وليس هنا في وإنما الجنة.
0: في الجنة. نعم.
1: والسيدة أسماء في ذلك الوقت ما هي؟ فتاة في بدايات الشباب. ما هي مهمتها؟ أن تصعد إلى جبل ثور. جبل ثور يا سيد الفاضل، ويمكن نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة جميعا.
0: نعم.
1: لما حد يذهب يتوجه 3 ساعات للفتى القوي حتى يصعد من سفح الجبل إلى أعلى حيث كان الغار، وهي فتاة وعلى ضعفها، والمكان ضيق، لو إنه 2 قبلوا بعض ممكن واحد منهم يقع في هو سحيقة، حتى إن العنز فقط هي التي تستطيع أن تصعد، ومع ذلك صعدت السيدة أسماء.
0: وهنا رسالة إلى يعني أبنائنا وفتياتنا، يعني البعض منهم على الجمع الذكور يتضجر من بعض الحر.
1: يا سيدي، إنما تصنع الأمم بالجهد، وإنما نبني مستقبلنا بعرقنا، لا تنتظر لغيرك أن يبني لك حياتك.
0: صحيح.
1: غيرك قد يدلك على الطريق، قد يهيئك والدك.
0: نعم.
1: حتى تستطيع، قد يتحمل عنك شيئا لكنه لن يستطيع أن يوصلك إلى ما تريد، وإنما يعينك أن تقدر على الوصول إلى ما تريد.
0: العبارة الثالثة يا دكتور شحات في مسألة ملامح الأمل في الهجرة النبوية، كسرى، سواري كسرى. سراقة بن مالك كافر يطمع في 100 ناقة جائزة، يعني مغرية جدا. وها هي قد اقتربت، يرى رسول الله وصاحبه، وفجأة العناية الإلهية تجعل الفرس تسيخ قوائمه في الرمال.
1: نعم.
0: ويطلب الأمان من سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله،
0: بل ورسول الله يعطيه يعني ما يجعل العقل يتوقف كثيرا، ارجع سراقة ويبشره أنه في يوم من الأيام سيلبس سواري كسرى.
1: نعم.
0: يعني رجل يخرج مطارد هو وصاحبه فقط، لا يملك من حطام الدنيا شيء، ويعد هذا الذي يريده أنه سيلبس في يوم من الأيام سواري كسرى ملك الفرس.
1: أمر عجيب في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه هذا المفتاح لفهم شخصية الناس. كل إنسان يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يفتح به أبواب قلبه وعقله. فلان هذا يحب المال، يقوم سيدنا النبي يعطي صفوان بن أمية عطاء، يقول له والله ما جادت بهذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
0: مفتاح.
1: وواحد آخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، إن أبا سفيان يحب الفخر. هذا مفتاحه.
0: نعم.
1: في واحد تالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، اذهبوا فأنتم الطلقاء. في واحد تالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أما تحب أن تلبس سواري كسرى؟ قال له كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس.
0: لا إله إلا الله.
1: قال كسرى بن هرمز، قال بلى أحب. قال أما أنك ستلبس سواري كسرى؟ قال له اكتب لي بذلك.
0: يعني نسي 100 ناقة، ونسي أن محمد قد خرج من مكة مطارد.
1: العجيب في هذا الموقف أن عندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلفت. سيدنا الصديق كثير التلفت، فقل له يا رسول الله هناك من يتبعنا؟ قال له لا تخف، إنه سراقة. ده لسه ما وصلش المدى المرئي، لأن سيدنا أبو بكر عارف سراقة.
0: نعم.
1: بحكم أسفار ده رجل تاجر فعارف سراقة، لكنه يزول به السراب في حد جاي ورانا بس أنا مش عارف هو مين. فسيدنا النبي بيقول له ايه؟
0: انه فلان،
1: انه فلان. فلما اقترب، لان سراقه رامي، فعنده السهم له مدى، فعشان يوصل لمدى الاصابه لازم يقترب.
0: يقترب.
1: فلما اقترب ووصل الى مدى الاصابه وقع الفرس، فقام المره الاولى، الثانيه، في الثالثه فسطع له غبار، يعني خرج من الارض غبار، يعني خلاص عايز ايه تاني؟ ماذا تريد؟ المرة الأولى وقعت، المرة الثانية، المرة الثالثة، خلاص بقى تعلم أنه، فنادى بالأمان. تعال بقى الأمر عجيب، سراقة علم، حتى في الرواية بتاعته قال فعلمت أنه منصور وأن أمره سيظهر، فطلبت الأمان. فلما سيدنا النبي أعطاه الأمان قال له اكتب له يا أبا بكر. فسراقة كان من صنعتهم كل واحد سهم له علامة، فأعطاه سهم وقال له ستمر على إبلي في مكان كذا فخذ منها ما شئت. قال له لا حاجة لنا بإبلك. لماذا؟ حتى يبقى الحدث بالقيمة الروحية وليس بالقيمة المادية، مش مساعدة.
0: نعم. نعم.
1: فلما أراد سراقة أن يلتفت قال يا سراقة، قال لبيك، قال أما تحب أن تلبس سواري كسرى؟ قال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز، قال بلى أحب. يلقى النبي ربه ويأتي أبو بكر،
0: نعم،
1: ويمضي سعيدا، ويأتي الفاروق أميرا، فتفتح المدائن
0: ويؤتى إلى
1: ويؤتى بخزائن كسرى وفيها سوارين. فسيدنا عمر بن الخطاب لم يكن حاضرا،
0: الله أكبر،
1: خد بال حضرتك،
0: نعم،
1: لم يكن حاضرا ولم يسمع الكلام. في الرواية أنه لم تبلغه الرواية لأنها كانت بين النبي وبين إيه؟
0: وبين سراقة،
1: وكانت هذه أمانة. قال أين سراقة؟ فجاء شيخا عجوزا، شيخ كبير، فقال يا سراقة ارفع يديك، فوضع في يديه السوارين، قال يا سراقة قل الحمد لله الذي هزم كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبس سواريه لسراقة بن مالك.
0: صدق رسول الله،
1: صدق رسول الله. سراقة بن مالك حدث في هذا الموقف بالحديث. يبقى الرواية عرفت من إمتى؟
0: لما تحققت،
1: عندما استدعاه عمر،
0: نعم،
1: ليلبسه السوارين. معنى ذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تفقد الأمل مهما عاندتك الظروف، ما دمت تثق أنك تسير في الطريق الصحيح فكن على يقين أن الله لن يضيع جهدك. حتى وإن لم تصل الآن، يوشك أن تصل، لكنه كلما كان الطريق أوعر وكانت المسافة أبعد كلما كانت الجائزة أعظم.
0: دكتور الشحات، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم دروسها صناعة الأمل.
1: نعم.
0: كيف لنا كمؤسسات مسؤولة في هذه الدولة أن تصنع الأمل في نفوس شبابنا؟
1: بمناسبة ما مضى من الكلام والصبر، لأننا نحتاج إلى في المؤسسة إلى صبر.
0: نعم.
1: عمل مؤسسي. مثل كانوا ضربوه قديما، مدة حمل الفأرة كام؟ أيام. طب ومدة حمل الأنثى الفيل؟ تضع مولود كل 5 سنوات. قال له طب يعني القضية إيه؟ قال له تلد سريعا لكنها تلد فأرا، وهذه تصبر لكنها تلد فيلا إذا سار هز الدنيا. يبقى كلما كانت الغاية أعظم كلما كنا للصبر أحوج وكلما كان الجهد أكبر. مسألة المؤسسية، احنا عندنا العبادة والطاعة صنعت لنا عقلية المؤسسة. كيف؟ صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد. طب ما هو عمل مؤسسي،
0: التزام،
1: وإمام واحد، وإمام.
0: نعم.
1: وكلنا بحركة واحدة ونتوجه إلى قبلة واحدة. تعال إلى الزكاة، عمل مؤسسي، إنما الصدقات للفقراء
0: محددة
1: والمساكين.
0: نعم.
1: لا تعال وإحنا ماشيين للمساكين، ها،
0: والعاملين،
1: يعني العاملين مؤسسة. طب العمل المؤسسي كيف نحقق أملنا به؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة المنورة أول شيء بنى إيه؟
0: المسجد.
1: مؤسسة. الله، يعني إيه؟ قال له مؤسسة المجتمع. لابد أن تكون لهذا المجتمع مؤسسة راعية لها رمزية تحفظ لهذا المجتمع كيانه. هذا المجتمع لا يقوم على جهود أفراد وفقط، وإنما لابد من مؤسسة ينضوي تحتها هؤلاء الأفراد. من الذي يعلن الجهاد في الأمة؟
0: القائد.
1: مؤسسة. يعني ليس لأحد أن يستقل بأمر في هذه الأمة إلا أن تكون هناك مؤسسة ترعى هذا الأمر. طب التعليم؟ مؤسسة.
0: مؤسسة.
1: الله، يعني إيه؟ يعني مش واحد يعلم واحد؟ قالوا لو واحد يعلم واحد ما كانش سيدنا النبي عمله فداء للأسر.
0: للأسر.
1: ليه؟ لأنه العلم حياة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه في المسجد.
0: نعم.
1: إذن فحتى ينهض المجتمع عندنا لابد لنا من خطة، ولا بد أن يكون لهذه الخطة ضوابط.
0: بالنسبة للمؤسسات الإعلامية مثلا،
1: نعم،
0: وصناع الدراما، يعني عليهم دور كبير،
1: إبراز دور القدوة والأسوة.
0: نعم.
1: وإبراز النماذج الطيبة.
0: والأمل.
1: تعال حضرتك مثلا حين تأتي كما ذكرنا مثلا زي مسابقة، المسابقة ماذا فيها؟ قال والله ده أنا أخرج أفضل النماذج وأصدرهم للناس. يبقى عملت إيه؟ صار في قلب كل واحد يحب أن يعرفه الناس أن يتأسى بهؤلاء الذين يراهم الناس ويسمعون أصواتهم. في ماذا؟ قال له في القرآن الكريم. يبقى عملنا إيه؟ أوجدت حراك مجتمعي. تعال إلى قضية أخرى، لو أن مثلا جئت بالنماذج الطيبة الصالحة فقمت بأعمال إعلامية أو أعمال تعليمية أو أعمال فنية أذكر فيها سيرتهم وتاريخهم.
0: نعم.
1: ما الذي يحدث؟
0: باب أمل يفتح.
1: أجعل منه نموذجا وأسوة وبطلا يتأسى به الشباب.
0: نعم.
1: يبقى القضية كلها فين؟ ما دام في الأمة أمل فلها أمل.
0: إن شاء الله تعالى المستقبل مشرق.
1: نعم.
0: والأمل موجود، وثقتنا في الله تبارك وتعالى هي التي تقودنا إلى تحقيق كل الأمال إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الفترة المفتوحة والتي حملت عنوان صناعة الأمل والتفاؤل من دروس الهجرة النبوية المباركة. أشكر لضيفنا المفضال فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور الشحات، شكرا جزيلا وجزاكم الله عنا كل خير.
1: شكر الله لكم وجزاكم خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ وطننا وأن يديم له العزة.
0: أمين.
1: وفي كل يوم جديد مشروع جديد وفتح جديد وارتقاء إلى مكان أعلى.
0: اللهم أمين. تحيات فريق العمل، من الإعداد الزميلة منى عثمان، من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، من صفحة إذاعة القرآن الكريم عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الزميل أحمد عثمان، هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، حب النبي الهاشمي دوائي وطبيب أمراضي وكنز شفائي وذخيرتي يوم الزحام وعدتي ووقايتي في شدتي ورخائي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا أن الحياة مع الله تزكية وترقية وتنقية وحضارة وتشييد وبناء وأمنة في مستقبل وأمان في عيش. عليك يا ولدي أن تتذكر دائما أنك أيام تمضي. وصدق سيد الإمام الحسن البصري لما قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فلا تضيع يومك فيما يسخط الله عليك، لا تضيع صحتك في السهر. كل نفس يخرج منك سيسألك الله عنه. اقضي وقتك في عبادة الله، في ذكر الله، في المذاكرة، في الاجتهاد، في الجد، في السعي، في الطلب، في العمل، في البناء. إن الأيام إذا مضت لم تعد، والعمر إذا انقضى لم يستدرك. يا ولدي، عش لذة حياتك ممدودا في زادك من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستسلم في مالك وعيالك. ذب في أنوار رسول الله، وأذب أنوار رسول الله في جوانحك، حتى لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تتأمل إلا بنور رسول الله. يا ولدي، عش حال ثوبان. كان سيدنا ثوبان شديد التعلق بسيدنا رسول الله، ويروى أنه جاء يوما شاحب الوجه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال: يا رسول الله، ما بي وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة فخفت ألا أراك. هذا هو الشغل الذي شغل سيدنا ثوبان، أن يحرم من رؤية سيدنا رسول الله في الآخرة. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا ولدي، كن كسيدنا ثوبان، لا تطلب الدنيا بقلبك، واجعلها في يدك، فإنما استقر في القلب استعبده، وما كان في اليد خدمه. تأكد تماما أن المحب الصادق لا يختار هواه، ولكن يختار ما يرضي مولاه. يا ولدي، كان أحد أهل الله يقول: الطريق إلى الله مسدود على الخلق، إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولدي، اجعل لك خلوة كل يوم تحاسب فيها نفسك وتسأل فيها نفسك: ماذا قدمت لله يا ولدي؟ وماذا أخرت لآخرتك؟ وهل خرجت من يومك وقلبك إلى الله أقرب أم أبعد؟ وصدق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يا ولدي، قال أحد الصالحين: ليس بين العبد وربه طريق أقرب إليه من الافتقار إليه. لا تنشغل باللهو، لا تنشغل بالتواصل الاجتماعي الذي يلهيك ويضيع وقتك ويدمر حياتك ومستقبلك. يا ولدي، إن أجمل ما في هذه الحياة أن تخرج منها وقلبك سليم، ولسانك ذاكر، وعينك باكية من خشية الله، وصحيفتك مليئة بخدمة عباد الله. يا ولدي، إلزم محرابك إذا ضاقت عليك الدنيا، وقل: يا إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: عنوان هذه الحلقة: الوطن بين الحب والرسالة في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته أن حب الوطن فطرة صادقة، وأن الوطن ليس أرضا نحبها فقط، بل رسالة نخلص لها. ضيفنا الكريم، كيف نفهم حب الوطن في ضوء الإسلام؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالوطن ليس قطعة أرض فقط، ولا شوارع ومباني وحدودا جغرافية فحسب، بل هو ذكريات العمر وملعب الطفولة ومكان الأهل والأحبة، وفيه أول خطوة خطوناها، وأول دمعة ذرفناها، وأول فرحة عشناها. الوطن هو صوت الأذان الذي اعتدنا سماعه، وهو المسجد الذي صلينا فيه صغارا، وهو البيت الذي ضحكنا في أركانه وبكينا في زواياه، وهو الطريق الذي يحملنا إلى أحلامنا كل يوم. لذلك كان حب الوطن غريزة فطرية وشعورا إنسانيا عميقا أودعه الله تعالى في القلوب، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذه المشاعر الإنسانية الراقية. فعندما اشتد أذى قريش وصدر أمر الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولكنه لم يخرج منها بقلب خال من المشاعر، بل وقف ينظر إليها نظرة المحب المفارق والعاشق المضطر والمشتاق الذي ينتزع من أحب الأماكن إليه. ثم خرجت من قلبه تلك الكلمات التي تذيب القلوب: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. تأملوا هذه العبارة: ما خرجت. لم يخرج رغبة في سفر، ولم يخرج بحثا عن راحة، ولم يخرج كراهية لوطنه، بل خرج مكرها وقلبه معلق بمكة المكرمة. هنا يفهم المسلم أن حب الوطن ليس تهمة ولا نقيصة ولا ضعفا في الإيمان، بل هو شعور نبيل أقره الإسلام وزكاه. وما أقسى أن يفقد الإنسان وطنه. اسألوا أهل الغربة الذي يعدون الأيام شوقا إلى بلادهم، اسألوا من حال بينهم وبين أوطانهم الحروب والنزاعات، اسألوا من دفن والده أو والدته في تراب الوطن فأصبح يشتاق إلى القبور قبل الديار. إن الوطن ليس مجرد أرض، بل هو ذكريات وعلاقات ومحبات وتاريخ وأحلام. ولذلك كان من أعظم النعم التي يمن الله بها على العباد نعمة الأمن والاستقرار في الأوطان. فإذا فقد الوطن ضاعت أشياء كثيرة، وإذا فقد الأمن تعطلت الحياة. ولذلك ذكرنا القرآن بهذه النعمة العظيمة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن حب الوطن الحقيقي يجعل الإنسان يدعو له، ويحزن لحزنه، ويفرح لفرحه، ويتألم لكل أذى يصيبه. ولهذا كان الأنبياء يحبون أوطانهم ويخافون عليها ويدعون لها،
7: فإبراهيم عليه السلام دعا لمكة فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا. فبدأ بالأمن قبل الرزق، لأن الحياة لا تستقيم بدونه. وما أحوجنا اليوم أن نسجد لله شكرا على نعمة الوطن، أن نشكره على شوارع نسير فيها آمنين، ومساجد نصلي فيها مطمئنين، وبيوت نأوي إليها مستقرين. فكم من إنسان يملك المال ولا يملك وطنا، وكم من إنسان يملك القوة ولا يملك أمنا، وكم من إنسان ينظر إلى بلاده من خلف الشاشات والدموع تملأ عينيه، ويتمنى

0: فحب الوطن يحتاج إلى رجال مخلصين ونفوس صادقة وأيد تعمل وتبني وتصلح. فحب الوطن في الإسلام ليس عاطفة ساكنة بل رسالة متحركة، ولذلك تحول حب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة إلى رسالة، فلم يقف عند حدود الحنين والدموع، بل حمل هم هدايتها وإنقاذها وإخراجها من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. وهنا يكمن الفرق بين المحب والمخلص، فالمحب قد يتألم لما يصيب وطنه، أما المخلص فيساهم في إصلاحه. المحب يتحدث عن المشكلات، لكن المخلص يبحث عن الحلول. المحب ربما ينتقد، أما المخلص فيصلح. المحب يتمنى، أما المخلص فيعمل. إن الوطن يفرح بأبنائه الذين يبذلون ولا ينتظرون مقابلة، فكم من معلم صنع جيلا فكان خيرا لوطنه من ثروات طائلة، وكم من أم ربت ولدا صالحا فكان سببا في نهضة أمة، وكم من طبيب سهر على مريض فأحيا الله على يديه نفوسا كثيرة، وكم من عامل أتقن عمله فحفظ حق الناس وحق الوطن. إن الأوطان العظيمة تبنى بالقلوب المخلصة والأخلاق الكريمة والأيدي الأمينة والعقول المبدعة، ولذلك كان الإتقان في العمل من أعظم صور خدمة الوطن. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فالموظف الذي يضيع وقت العمل يؤذي وطنه، والطالب الذي يهمل دراسته يؤذي وطنه، والتاجر الذي يغش يؤذي وطنه، والمعلم الذي يقصر يؤذي وطنه، وكل من أضاع الأمانة فقد أضاع جزءا من حق وطنه عليه. أيها المستمع الكريم، إن الوطن لا يطلب منا أن نموت من أجله فقط، بل يطلب منا أن نعيش له أيضا، أن نعيش بالصدق والأمانة والإخلاص والإتقان واحترام النظام والمحافظة على الممتلكات العامة وتربية الأجيال على حب الخير والبناء. فالوطن أمانة في أعناقنا جميعا وميراث سنسلمه لمن بعدنا، فإما أن نسلمه أقوى مما استلمناه، وإما أن نسلمه مثقلا بالتقصير والإهمال. ومن هنا يتحول حب الوطن من مشاعر جميلة إلى رسالة عظيمة، رسالة تقال بالعمل قبل الكلام، وتكتب بالإخلاص قبل الحروف، ويشهد لها التاريخ يوما أن هنا أناسا أحبوا أوطانهم صدقا، فخدموها صدقا، وتركوا فيها أثرا يبقى بعد رحيلهم.
1: ضيفنا الكريم، كيف نحفظ أوطاننا من التفكك والضعف؟
0: نعم، نحفظ أوطاننا من التفكك والضعف عن طريق التكاتف والتلاحم والاعتصام، مصداقا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يضعف الأمم، والتفرق يمزق المجتمعات، والكلمة الجارحة قد تفعل ما لا يفعله السلاح، والإشاعة الكاذبة قد تفتك بالأوطان أكثر من أعدائها. فما أحوجنا اليوم إلى أن نتذكر أن كل كلمة نقولها، وكل موقف نتخذه، وكل تصرف نقدم عليه، إما أن يكون لبنة في بناء الوطن، وإما أن يكون معولا في هدمه. إن حب الوطن يبدأ من الأسرة، حين نربي أبناءنا على الاحترام والأمانة والعمل وحب الخير للناس، ويبدأ من المدرسة حين نخرج جيلا يفكر في البناء لا في الهدم، ويبدأ من المسجد حين نربي النفوس على التقوى والوسطية والرحمة، ويبدأ من كل عمل في الوطن. فالأوطان تحفظ بالدعاء كما تحفظ بالعمل، وتحفظ بالأخلاق كما تحفظ بالقوة، وتحفظ بترابط أبنائها كما تحفظ بحدودها. هذا وبالله التوفيق.
2: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم.

0: من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الدين المعاملة،
2: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أكثر ما نشتكي من تأخر المصالح وضعف الإنتاج والإهمال في أداء الواجبات، حتى أصبح كثير من الناس ينظر إلى العمل على أنه مجرد وسيلة للحصول على المال فحسب، فإذا حضر الجسد غاب الإخلاص، وإذا انقضت ساعات الدوام أو العمل انتهت المسؤولية. وهذه النظرة بعيدة كل البعد عن هدي الإسلام الذي جعل العمل عبادة، والكسب الحلال طاعة، وإتقان العمل أمانة يسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان العمل أمانة والإتقان عبادة من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد خلق الله الإنسان ليعبده، وجعل من تمام هذه العبادة عمارة الأرض، فقال سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العظيم، أي طلب منكم عمارتها وإصلاحها. ولذلك لم يكن السعي في طلب الرزق أمرا دنيويا مجردا، بل هو عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه إذا صدقت نيته وحسن عمله. ومن هنا جاء التوجيه الإلهي بعد أعظم شعائر الإسلام، حيث قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالإسلام لا يعرف الفصل بين العبادة والعمل، بل يجعل كليهما طريقا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وقد كان دأب الأنبياء عليهم السلام العمل والكسب الحلال، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، ثم عمل في التجارة قبل البعثة ليغرس في النفوس أن شرف الإنسان في أمانته وإخلاصه، لا في نوع المهنة التي يمارسها. ولذلك فإن العامل الذي يتقن عمله، والموظف الذي يحفظ أوقات الناس، والطبيب الذي يؤدي رسالته بإخلاص، والمعلم الذي يخلص في تعليم طلابه، والصانع الذي يراقب الله في صنعته، كل أولئك يتعبدون إلى الله إذا خلصت نياتهم وأدوا أعمالهم على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أما الإهمال والتقصير والغش وتعطيل مصالح الناس والتهاون في أداء الواجبات، فليست أخطاء إدارية فحسب، بل هي إخلال بالأمانة التي أمر الله بحفظها، حيث قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. فكل عمل يعلمه الله وسيحاسب عليه صاحبه، صغيرا كان أو كبيرا. وفي المقابل لم يكتف الإسلام بتوجيه العامل، بل حافظ له حقوقه، فأوجب على صاحب العمل أن يعطيه حقه كاملا غير منقوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نهى القرآن عن بخس الناس حقوقهم، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، إن الأوطان لا تبنى بالأماني ولا بالشعارات، وإنما تبنى بسواعد تعمل، وضمائر تراقب الله، ونفوس تؤمن بأن كل دقيقة في العمل أمانة، وأن كل تقصير سيقف صاحبه بين يدي الله عز وجل ليسأله عنه. فإذا تحول العمل إلى عبادة، والإتقان إلى خلق، والإخلاص إلى منهج حياة، تحقق الخير للفرد، وازدهر المجتمع، وقويت الأمة، وكان كل عامل يسهم في بناء وطنه، وهو يرجو قبل ذلك كله ثواب الله ورضوانه. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك في سواعد العاملين، وأن يعينهم على أداء الأمانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
4: يا أمتي يا أمتي، هيا بنا إلى العمل، يا أمتي هيا بنا نبني الوطن.

0: إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ جمال السيد حسين والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. كنت معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 5 دقائق بمشيئة الله تعالى نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 21 من سورة النور. الآن يقدم لهذه الفقرة فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 21 إلى الآية 61 من سورة النور برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. قرأ الدوري بتقليل القربى هكذا: والسعة أن يؤتوا أولي القربى. قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قرأ الدوري بكسر الميم وصلا هكذا: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قوله تعالى: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. شدد الذال هكذا: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قرأ الدوري بإمالة أبصارهم هكذا:

عليهن ويحفظن فروجهن. قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقف الدوري على أيها بالألف أيها هكذا.

قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، كسر الدوري الميم وصلا هكذا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ويتعين على الكسر ترقيق لفظ الجلالة. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قرأ الدوري بإسقاط الهمزة على القصر والمد هكذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، قرأ الدوري بفتح الياء اسم مفعول أي بينها الله تعالى هكذا.

بكم. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ورد فيها كأنها كوكب دري. قرأ الدوري بكسر الدال وياء مدية وهمز الياء، وهو وزن للمبالغة من الدرء بمعنى الدفع، بمعنى يدفع بعضها بعضا أو يدفع ضوءها خفاءها. وقرأ: يوقد من شجرة مباركة بتاء مفتوحة وواو مفتوحة وتشديد القاف وفتح الدال فعلا ماضيا على وزن تفعله، ضميره يعود على المصباح. هكذا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من

يصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار

بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه

ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

إنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

قم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

0: على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم.
1: كنا يا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا بدءا من الآية 21 من سورة النور وحتى الآية 61 من السورة نفسها.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر وحي

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع معلم جديد من معالم طريق الهجرة. معلم اليوم يسمى وادي ريم، وهو معلم لم يشهد معارك أو صداما، لكنه شهد خطى تمشي مطمئنة بالإيمان. يقع ذلك الوادي شمال غرب المدينة المنورة على بعد نحو 40 كيلومترا منها، بين سلسلة جبال سوداء تعرف بحرة ليلى، وهو واد يتميز بطبيعته الجغرافية الفريدة، إذ يضم مناطق جبلية منخفضة وأراض خصبة يمكن أن تجد مصدرا للمياه في فترة معينة من السنة. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بوادي ريم في اليوم السادس من أيام الهجرة النبوية، بعد أن مر بمسافات طويلة في صمت الليل ووحشة الطريق، وكان ذلك عند الغروب بعد أن أتعبهما السير، فأديا في ذلك المكان صلاة المغرب والعشاء، ثم استراح فيه حتى مطلع الفجر. وفي الصباح واصل المسير نحو وادي العقيق، حيث أصبح على مقربة من المدينة المنورة، وقد بدأت الأرض تبشر بنهاية الطريق. ولقد شهد هذا الوادي مرور العديد من الصحابة الذين هاجروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وتحملوا جميعا السفر عبر مسافات شاقة وفي ظروف صعبة للفرار بدينهم من أرض الشرك إلى أرض الإيمان. وهكذا أصبح وادي ريم جزءا من تاريخ الهجرة النبوية. وعلى الرغم من أن معالم المكان قد تغيرت كثيرا في العصر الحديث، لكنها ستظل أبدا حية في الذاكرة، تذكرنا دوما بالتضحية والصبر والتوكل والثقة. التضحية في سبيل الدين، والصبر على المشاق والمتاعب، والتوكل على الله، والثقة في تدبيره عز وجل.

0: وإلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، وعلى وعد جديد بلقاء جديد مع معلم من معالم طريق الهجرة نلتقي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. في المعجم الاشتقاقي المؤصل ألفاظ القرآن الكريم للعلامة محمد حسن جبل، نقف عند مفردة فجاجا، المعنى المحوري والمعنى القرآني، ثم اتفاق صوتيات اللغة مع هذا المعنى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعد. نعرض في هذه الحلقة لجذر لغوي قرآني جديد يبدأ بحرف الثاء، فنحن الآن في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة نعرض لبعض الجذور الثائية التي تبدأ بحرف الثاء. نتناول اليوم بإذن الله تعالى الجذر القرآني ثاء جاء جاء. كما نعلم أنه معظم الجذور اللغة العربية جذور ثلاثية، الجذور الرباعية أقل بكثير من الجذور الثلاثية، وإجمالي عدد الجذور في اللغة العربية، يعني اللغة العربية تشتمل على نحو من 12 ألف جذر لغوي،
2: وهو لا تجد في أي لغة في العالم بهذا الشكل.
3: طبعا عدد كبير جدا، واللغة العربية مشهورة بأنها لغة غزيرة المفردات. طبعا نحن نتحدث عن الجذور لا عن الاستعمالات، لأن كل جذر
2: له استعمالات
3: كثيرة. في بعض الإحصائيات أن كلمات اللغة العربية الفعلية تصل إلى نحو من 250,000. طبعا هذا عدد كبير جدا. العلامة المصنف أدار استعمالات ثا جا جا حول معنى محوري واحد، هو غزارة المائع الخارج من الشيء، غزارة الشيء المائع الخارج حتى يتجمع منه قدر كثير. الاستعمالات التي تأسس عليها استنباط هذا المعنى المحوري، قول العرب عين ثجوج إذا كانت غزيرة الماء، ولذلك المعنى المحوري من غزارة المائع. المائع لماذا يعبر العلامة المصنف بكلمة المائع؟ حتى تصدق على الماء، تصدق على اللبن، تصدق إلى آخره. إن المعنى المحوري لابد أن يكون فيه قدر من التجريد. عين ثجوج غزيرة الماء، واكتظ الوادي بثجيجه يعني امتلأ بسيله، ومطر ثجاج شديد الانصباب جدا، وحلب ثجا أي لبنا سائلا كثيرا. فكما تلاحظ كلها يتوافر فيها هذا المعنى المحوري الذي هو غزارة المائع الناشئ أو الخارج حتى يتجمع منه قدر كثير. من الشواهد القديمة الجاهلية، من تلبية أهل الجاهلية، قولهم لبيك مرهوبا وقد خرجنا، والله لولا أنت ما حججنا، مكة والبيت ولا عججنا، ولا تصدقنا ولا ثججنا. دي من تلبيات أهل الجاهلية القديمة.
2: تاني يا دكتور.
3: لبيك مرهوبا وقد خرجنا، والله لولا أنت ما حججنا، مكة ما حججنا يعني مكة، والبيت ولا عججنا. عج الرجل إذا رفع صوته وصاح، وكما سوف نرى في الحديث أفضل الحج العج والثج. مكة والبيت ولا عججنا، ولا تصدقنا ولا ثججنا. ثججنا يعني ذبحنا الأضحية. وكذلك قول بعضهم نحن حفرنا الغمرة للحجيج، الماء الكثير يعني، تثج الماء أيما ثجيج. فمسألة غزارة المائع وتجمعه بكثرة السائل، المعنى المحوري واضح جدا في هذه الاستعمالات العربية. ومنه الثج كما قلنا، سفك دماء البدن وغيرها في الحج بكافة. إذا ذهبنا إلى الاستعمال القرآني سوف نجد أن هذا الاستعمال أو هذا الجذر لم يرد إلا مرة واحدة في سورة النبأ. أيوة. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني منصبا غزيرا منصبا بقوة لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاظ.
2: في ثجاجة دكتور ممكن يعني منطق العلم الآن أن هناك أماكن ينزل بها المطر طوال العام.
3: نعم.
2: ثجاجا يعني على طول يعني.
3: نعم.
2: لأنه في هذه الأنهار تأتي من أماكن
3: المناطق الاستوائية
2: الاستوائية وكذا وهي تمطر طوال العام.
3: نعم.
2: فيمكن هذا المعنى يتوافق معها يعني.
3: نعم. طبعا المقصود بالمعصرات السحب التي تتحلب بالمطر فهي تشتمل على مائع، يعني أعصرت. نعم. يعني اشتملت على مائع يعصر، الذي يتسبب الهواء البارد كما نعلم هو الذي يسقط المطر من هذه السحب. فالمراد السحب التي ينزل منها المطر يعني. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، السحب يعني المعصرات اللي هي السحب. إذا انتقلنا إلى الصوتيات سوف نجد أنها في غاية الوضوح كما قلنا الثاء انتشار.
2: نعم.
3: انتشار دقيق. وطبعا المطر حبات دقيقة. والماء أيضا ليس جرما خشنا، شيء لطيف
2: ناعم.
3: والجيم بتعبر عن تجمع ولكنه تجمع هش. اجتماع سطح اللسان بسقف الفم، ولكنه تجمع هش بمعنى انه ليس صلبا وليس دائما الى اخره. فالثاء والجيم تعبر مع بعضها كده صوتيا عن طبقه كثيفه من اشياء هشه، طبقه كثيفه من اشياء
2: هشه. هو المعنى يعني.
3: اذا نظرت الى المعنى اللغوي سوف تجد ان مساله المطر وغيره حبات وجرم الماء اصلا جرم لطيف ليس شيئا صلبا يعني.
2: نعم. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية عضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث للدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري أيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن: وأظنه قال: أو أحدهما. رواه الترمذي. وعن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في 10:15 من سهرة الليلة بمشيئة الله تعالى، نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد المصطفى في قرية شوبر مركز طنطا في محافظة الغربية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكلمة للشيخ سامي القطب الفقي مدير إدارة أوقاف طنطا، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. الأمسية إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان

Mm-hmm.

لقد جاءت

in his own

0: تصفهم الأنهار
1: Thank you.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا

0: haben.
1: No more.

بالآخرة كافرون.

وبينهما حجاب وعلى الأرض

Mm-hmm.

لم يدخلوها وهم يطمعون.

0: Satan.
1: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى

وبين

وإذا صرفت أبصارهم.

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم Thank you.

أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ

حرمهما على الكافرين.

فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء

ولقد

for thou

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه

Madden. قد خسروا أنفسهم وضلوا.

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل

0: Dan.
1: قد خسروا أنفسهم.

Mm-hmm.

خلق السماء

خلق السماوات

Attention.

بالخير ألا له الخلق والأمر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلا ما تيسر من سورة الأعراف، وكان هذا قرآن المغرب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فترة إذاعية جديدة تبدأ من 8 وتنتهي في 11. معكم خلالها شحات عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8 موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:32 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما يتيسر من سورة يوسف.

0: عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:34. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نقدم لحضراتكم فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني، بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، الذي يرتل من أول سورة الأنفال. الآن يقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة الأنفال إلى الآية 48 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: من الملائكة مردفين. قرأ ورش كلمة مردفين بفتح الدال فتصير من الملائكة مردفين. اسم مفعول: إذ يغشيكم النعاس. قرأ ورش كلمة يغشيكم بإسكان الغين وتخفيف الشين فتصير إذ يغشيكم النعاس من أغشى، موهن كيد الكافرين. قرأ ورش كلمتي موهن كيدي بفتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النون ونصب دال كيد فتصير الجملة وأن الله موهن كيد الكافرين. على أن موهن اسم فاعل وكيد مفعول. من السماء أو. قرأ ورش كلمتي السماء أو بإبدال الهمزة الثانية ياء تخفيفا فتصير من السماء يو أو ائتنا. قرأ ورش كلمة أو ائتنا بإبدال الهمزة الثانية ياء تخفيفا ساكنة فتصير أويتنا. ويحيى من حي. قرأ ورش كلمة حي بياءين مخففتين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فتصير ويحيى من حي عن بينة، والقراءتان لغتان عند العرب، وذلك على تقليل ذات الياء في كلمة ويحيى. كما أنه من المعلوم أن القارئ يوسط البدل في مذهب الداني في كتابه التيسير الذي اعتمده الإمام الشاطبي في شاطبيته، حيث يقول: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجند بعون الله منه مؤملا. يقول الله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم. قرأ ورش كلمتي وإذ يريكموهم إذ التقيتم بصلة ميم الجمع واوا مضمومة لوقوع همز محقق بعدها فتصير الجملة وإذ يريكموهم إذ التقيتم، لأنها أصبحت مدا منفصلا مشبعا بقدر 6 حركات. أما كلمة ورئاء في قوله تعالى ورئاء الناس فقد اجتمع فيها سببان للمد: المد المتصل لوقوع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، ومد البدل لوقوع المد بعد الهمز، ولذلك قدم الإشباع للمد المتصل لأنه أقوى السببين، حيث يقول ابن الجزري في باب المد والقصر: وأقوى السببين يستقل. هذا وبالله التوفيق.

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم

الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك

أكثروا الرعب. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله،

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم

الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام.

جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله

مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا.

0: صدق الله العظيم.
1: من أول سورة الأنفال حتى الآية 48 من السورة نفسها، رتل علينا برواية ورش عن نافع المدني القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم بعضا من نتائج الهجرة النبوية المشرفة، يحدثنا عنها فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي، وقد أعد هذا الحديث الإذاعي خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن تاريخ الهجرة هو بداية ونهاية، ونهاية للظلم والظلمات، وبداية لنشر هذه الدعوة على أسس قوية وعلى قواعد متينة، لينطلق الإسلام انطلاقا بعيدا بلا حدود، وليكون منارا في كل أرجاء الدنيا بلا سدود، ونعم ما استقبل به أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ما قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وكانت تسمى قبل ذلك بيثرب، والمدينة تبعد عن مكة بقرابة 500 كيلومتر من جهة الشمال، استقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون دولته العظيمة دولة الإسلام، كما كونها الله تعالى وبين له أسسها. فنظر إلى المدينة فبدأ بأول شيء وهو المسجد، فبنى مسجد قباء، ومسجد قباء وأول مسجد في الإسلام بناه النبي صلى الله عليه وسلم، واشترك فيه الصحابة، وكان يحمل التراب على كتفه الشريفة حتى اغبرت لحيته وهو فرح مسرور، لأن الدولة لا تقام إطلاقا إلا على هذا الأساس العظيم، على أساس المسجد الذي هو ملتقى الأمة، على كلمة التوحيد، ملتقى الأمة على تعاليم هذا الدين وعلى نشره، ملتقى هذه الأمة في خيرها وفي شرها، في كل أمورها. المسجد كانت فكرته من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فكرة بعيدة النظر، وهو قائد هذه الأمة يحقق لها بوحي السماء ما لم يحققه أحد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فبناء المسجد هو طهارة وتطهير حتى يتعلم الناس الخير ويحققوه، ويتعلموا الجماعة ويحققوها، ويتعلموا المساواة ويحققوها، فالكل سواسية. إذا تنطلق الرحمة من المسجد فالكل سواء، وينطلق التعاطف، وينطلق الترابط بين الأمة. فالمسجد هو القوة الفعالة والطاقة المؤثرة، وهو المعلم والمعلم فيه، والأمة بلا هذا التجمع لا خير فيها، وبلا هذا التدين والتعلم لا خير فيها. فالمسجد هو نور الله في الأرض، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالمسجد يعمر القلوب بالإيمان، ويعمر الجوارح بالطاعة، يعمر الأمة بكل صلاحها وكل منفعتها، يعمر الأمة بكل ما تبتغيه من خيرها في دينها ودنياها وآخرتها. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى هؤلاء الناس الذين سيقوم على أكتافهم الإسلام وسينشرونه، هل ينتشر الإسلام بأقوام ممزقين، بأمة متفرقة، بصدور شتى، بأفكار متناثرة، بخصومة متأصلة، بعداوة راسخة؟ لا يمكن هذا، إن هذا هو الشر بعينه، والأمة تقتل نفسها بذلك. هذا هو التشيع والتنافر والتمزق. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الحكيم الذي أعطي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نظر إلى أهل المدينة فوجد الأوس ووجد الخزرج، هم أبناء عمومة والآباء إخوة، كانوا أخوين. ثم ثارت الصدور وتغيرت القلوب فأصبحوا في هذا الحال، هؤلاء في حالهم وهؤلاء في حالهم، لا ترابط بينهم. كيف يقوم الإسلام بهؤلاء؟ فكان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن جمع كلمتهم، لا أوسي ولا خزرجي، وإنما مسلم ومسلم تحت راية الإسلام، وحول هذه العقيدة يدور فلكهم، وإلى الأمام يكون إقدامهم وسيرهم. فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشقة، بل انتزع هذه الشوكة التي كانت في صدور الناس، فتآلف الناس وأصبحوا مسلمين بلا تنازع، مؤمنين بلا تفرق. ثم انتقل إلى ما هو أخطر من ذلك، أن آخى بين الأنصار وبين المهاجرين، بين الأنصار وبين المهاجرين، حتى أصبح الواحد منهم يرث الآخر تحت راية الإسلام، بل تحت راية أسرة واحدة، لا فرق بين مكي وبين يثربي أو مدني، لا فرق بين أوسي وخزرجي، الكل سواء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم.
3: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بعض نتائج الهجرة النبوية المشرفة حدثنا عنها فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي، وقد أعد هذا الحديث الإذاعي خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هل تحبون أن يصلي الله تعالى عليكم؟ تعالوا نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 9:11. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو ما يتيسر من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من مسجد المصطفى بقرية شوبر مركز طنطا بمحافظة الغربية. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكلمة من فضيلة الدكتور سامي القطب الفقي مدير إدارة أوقاف طنطا، وابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:32 حسب توقيت القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة فجر يوم الخميس يؤذن بها في 4:16، وتشرق الشمس في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو ما يتيسر من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ حمدي الزامل وقد تلا ما تيسر من سورة صاد.
2: قراءة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 76 بعد 100 من سورة الشعراء. وتتحدث هذه الآيات عن قصة سيدنا شعيب عليه السلام مع قومه ومحاوراته لهم من أجل الإيمان.
2: وسورة الشعراء إخوة الإيمان سورة مكية، آياتها 227 آية، وترتيبها في المصحف الشريف 26.
3: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونردد معا خلف الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 76 بعد 100 من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الأخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 91 بعد 100 من سورة الشعراء.
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: أصحاب الأيكة،
1: أصحاب الغيضة الكثيفة الملتفة من الشجر وهي قرب مدين.
0: من المخسرين،
1: من الناقصين للحقوق بالتطفيف.
0: لا تبخسوا،
1: لا تنقصوا،
0: لا تعثوا،
1: لا تفسدوا أشد الإفساد.
0: والجبلة الأولين،
1: وخلق الخليقة والأمم الماضين.
0: المسحرين،
1: المغلوبة عقولهم بكثرة السحر.
0: كسفا،
1: قطعا من العذاب.
0: أخوة الإسلام، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله لنا لقاء. فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. معنى قوله تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أثبتت الآية الأولى أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، ولا سبيل فيه إلى شك، بل هو أبعد شيء عنه. ثم أضرب سبحانه وتعالى عن ذلك إضرابا انتقاليا مشوبا بالإنكار بقوله: أم يقولون افترى، أي بل أيقول المشركون افترى محمد القرآن على الله من تلقاء نفسه وأعانه عليه قوم آخرون. وقوله تعالى بل هو الحق من ربك إضراب إبطالي عن دعواهم لاختلاق وتسفيه لعقولهم، وإثبات لهم أن هذا القرآن هو الحق الصادق الثابت المنزل من ربك لتنذر به وتخوف به قريشا قومك الذين لم يسبق لهم إنذار بمثله قبل بعثتك إليهم، لأنهم لم يرسل إليهم رسول منهم قبلك، فقد كان إسماعيل عليه السلام غير عربي، أرسل لقبيلة جرهم التي هي من العرب العاربة، أما قريش فهم من العرب المستعربة التي هي من ذرية إسماعيل وجرهم. ومعنى قوله تعالى لعلهم يهتدون أي رجاء أن يهتدوا، فهو على الترجي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الترجي من موسى عليه السلام في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، أو هو على التعليل بمعنى ليهتدوا. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
6: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: هل يشرع سجود التلاوة عند سماع سجدة التلاوة من تسجيل لقارئ المتوفى؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فسجود التلاوة سنة مؤكدة كما يقول جمهور الفقهاء، وهو عند قراءة آية سجدة أو الاستماع إلى من يقرأ آية فيها سجود. ويرى بعض الفقهاء أنه لا يشرع السجود عند سماع آية فيها سجدة التلاوة من تسجيل صوتي أو شريط مسجل لقارئ متوفى، وذلك لأن سجود التلاوة يتبع قارئا حيا تصح متابعته والائتمام به، أما التسجيل فليس قارئا مكلفا ولا تصح فيه حقيقة الإمامة أو الاقتداء. أيها المستمع الكريم، دلت نصوص الشريعة الإسلامية على مشروعية سجود التلاوة عند سماع آيات السجود من قارئ يتلو القرآن تلاوة حية يصح أن يتابع ويقتدى به. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأمر بالاستماع والإنصات إنما يكون عند قراءة حية متجددة، لا عند صوت مسجل لقارئ متوفى. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. وقد ذكر الفقهاء أن سجود التلاوة للمستمع إنما يكون تبعا لقارئ يصح أن يتبع، ومنهم من نص على أن المستمع يسجد إذا سجد القارئ. أما التسجيل الصوتي فليس فيه قارئ حاضر يخاطب المكلفين بالتلاوة، ولا تتحقق فيه حقيقة الإمامة ولا التبعية الشرعية، وإنما هو نقل لصوت ماض فلا يلحق بالتلاوة الحية في إثبات أحكام السجود. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف، وسواء كان القارئ في صلاة أم لا. ويقول العلامة بن قدامة رحمه الله تعالى: ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون له إماما. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن سجود التلاوة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، فمن تمكن منه فليأت به، ففيه ثواب السنة، وهو عند قراءة آية سجدة أو الاستماع إلى شخص حي يقرأ آية فيها سجدة. ولا يشرع سجود التلاوة عند سماع آيات السجود من تسجيل صوتي لقارئ متوفى، لأن سجود التلاوة إنما يشرع عند قراءة حية لقارئ يصح الاقتداء به. أما التسجيل الصوتي لقارئ متوفى فلا تتحقق فيه هذه الصفة، فلا يبنى عليه سجود. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
8: أما الرسالة التالية مستمعين الكرام فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: بعد أن انتهينا من صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة قريتنا، ذهبت إلى البيت فإذا بجاري يذبح خروفين في الشارع الذي يسير فيه الناس ويلعب فيه الأطفال، فلما أردت أن أنصحه بأن هذا ليس مكانا لذبح الأضاحي غضب مني وخاصمني وقال: هذه سنة ولا ينبغي لك أن تعترض. وسؤالي: هل ذبحه لأضحيته في مكان سير الناس ولعب الأطفال صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. والأضحية شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة ونسك يأتي على فاعله وعلى أهل بيته بالبركة والخير، فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام به صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ففي هذه الشعيرة إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما أنه يعزز الترابط المجتمعي وينشر المحبة بين أبنائه. فالمضحي يطعم من أضحيته أهله وجيرانه وأصدقائه. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. ولكن الشرع الحنيف طلب منا عدم الإضرار بالغير، وجاءت الآيات تنهى عن الإضرار وتبين بشاعته. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، وقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. صدق الله العظيم. فهذه الآيات بيّنت عدم إيقاع الضرر بالغير، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: لا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار، لثبوت الدليل على ألا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لذلك يجب عند أداء هذه الشعيرة المباركة أن نلتزم بجملة من السنن والآداب، منها أن تكون عملية الذبح في مكان مخصص لذلك لا يضر بطريق الناس ولا يؤذيهم دماؤها ومخلفاتها، كأن يذبح المضحي داخل بيته إن كان ذلك متاحا له، حتى لا يؤذي جيرانه برائحة مخلفاتها. أيها السائل الكريم، اعتراضك صحيح، وكان ينبغي على جارك أن يستجيب لما دعوته إليه، فإيذاء الناس أمر يرفضه الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعليه. فعلى المضحي أن يلتزم بالأماكن المخصصة للذبح من قبل المختصين حتى نضمن عدم الإيذاء لأحد، والله أعلم.
8: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:10 مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

0: نوري مسبح والدود في صم الصخور.
1: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ندعو الله تعالى أن ينفعنا وحضراتكم بهذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها الزميل فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل بيوته نورا لا يخبو وذكرا لا ينقطع ورحمة تتنزل على أهل الطاعة والإيمان. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من تلا القرآن وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة نقدمها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من هذه الرحاب الطيبة الكريمة من مسجد المصطفى بقرية شوبر مركز طنطا بمحافظة الغربية. حضر معنا من قراء الإذاعة والتلفزيون القارئ الشيخ محمد عبد البصير، معنا متحدثاً خلال أمسية الليلة الشيخ سامي القطب الفقي، مدير إدارة أوقاف أول طنطا بمديرية أوقاف طنطا بمحافظة الغربية. معنا مبتهلاً الشيخ محمد عبد الحميد جاد. الدعوة الكريمة مقدمة من أهالي هذه القرية، قرية شوبر مركز طنطا بمحافظة الغربية. اسمحوا لنا أن نستهل فقرة أمسية الليلة بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عبد البصير. أسأل الله له التوفيق والقبول.

Estados Unidos.

يندم، النبي تاني، النبي والنبي ما ينفع عليه.

تعال عليك.

قال

0: 짜야 되지.
1: 예.
2: 가게 되겠네.
1: 어, 예, 먹는.

إليه مرجعكم جميعا.

إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا

ילד,

0: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا قارئنا الشيخ محمد عبد البصير، استهللنا بها فقرات أمسية الليلة، نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب، رحاب مسجد المصطفى بقرية شوبر مركز طنطا بمحافظة الغربية. عظيم الشكر والامتنان والتقدير للسادة الكرام، القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية، وأنوب عن أصحاب الدعوة في تقديم الشكر لحضراتهم. كان لتشريفكم أبلغ الأثر في نفوس الحاضرين، وهذا دليل على اهتمام القيادة التنفيذية بمحافظة الغربية برعاية الفعاليات الثقافية والدينية ودعم كل ما يعزز الوعي ويرسخ القيم ويخدم المجتمع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيراً. مستمعينا، نستكمل مع حضراتكم فقرات أمسيتنا، نستمع إلى هذه الكلمة من الشيخ سامي القطب الفقي مدير إدارة طنطا أول بمديرية أوقاف طنطا.
1: الحمد لله رب العالمين، سبحانه سبحانه سبحانه، رب الرحيم اللطيف، بيده الأمر والتصريف، لا يحتاج إلى تعريف. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه ولا نرجو سواه. لا إله إلا الله، أفلح من دعاه، وسعد من ناجاه، وفاز من تولاه. لا إله إلا الله، علام الغيوب، وستار العيوب، وغفار الذنوب، وكاشف الكروب، وميسر الخطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريم الشكور، الرحيم الغفور، المنزه عن أن يظلم أو يجور، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا سيدنا محمد رسول الله، أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا سارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول، هذا الذي ظللته الغمامة إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى في قرآنه الكريم مخاطبًا نبيَّه وحبيبَه سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم قائلًا له: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. إن المتأمل إخوة الإيمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك جيداً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حبًّا لربه، وأكثرهم خشيةً، وأعظمهم خوفًا ورجاءً ومراقبةً لله تبارك وتعالى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلى من يزرع في قلبه حب الله ولا معرفة الله تبارك وتعالى، وإنما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة ربه بربه، وامتلأ قلبه بحب الله وطاعته. وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه قبل بعثته تظهر في عدة أمور: تظهر في عبوديته لله تبارك وتعالى، في طاعته لله تبارك وتعالى، في أعماله الصالحة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يراك حين تقوم. تلك الأعمال الصالحة التي تحدثت عنها أمنا خديجة يوم أن ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد من لقاء الحبيب جبريل، وهي تهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي الأمانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره بعبوديته لله تبارك وتعالى، بطاعته لله تبارك وتعالى، بأعماله الصالحة، وتقول له: لا تخف يا محمد، فوالله لا يخزيك الله أبدا. نعم، إن محمدًا له ربٌّ واحد، وله إلهٌ واحد، وله خالقٌ واحد، وله معبودٌ واحد، وهو الله تبارك وتعالى. لا تخف يا محمد، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فإنك يا محمد لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الدهر، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ لنفسه مسجداً يعبد فيه ربه بنفسه يوم أن كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه لربه وحده ويذكر فيه ربه وحده. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه قبل بعثته تظهر في تركه صلى الله عليه وسلم للفواحش ما ظهر منها وما بطن، الذي يراك حين تقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه ربه برعايته وحفظه، وهو الذي وجد في مكان وزمان كل شيء كان مباحاً أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم، ولم يشرب خمرًا، ولم يذبح على النصب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ربه ورعاه. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه بعد بعثته تظهر في سرعته صلى الله عليه وسلم في تنفيذه لأمر الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، ظهر ذلك جيداً في ليلة الإسراء والمعراج، يوم أن فرض الله تبارك وتعالى على نبينا وعلى أمته الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يسارع في تنفيذ أمر ربه عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته، هذا الحرص الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الحرص الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم دفعا إلى أن يعود إلى ربه وأن يراجع ربه وأن يسأله التخفيف ليس عن نفسه صلى الله عليه وسلم وإنما عن أمته. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى وصلت الصلاة إلى 5 صلوات في العمل 50 في الأجر والثواب. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه تظهر في معرفته لقدر الله تبارك وتعالى ولتعظيمه لأمر الله تبارك وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر ربه ويعظم ربه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. خوف النبي ومعرفة النبي لقدر الله، هذا الخوف الذي انتقل إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجف المنبر من خوف النبي صلى الله عليه وسلم ومن خشية الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إخوة الإيمان في هذه الأيام المباركات أن نكون من العارفين لقدر الله تبارك وتعالى، وأن نعظم الله، وأن نلتزم بأوامره، وأن نبتعد عن نواهيه، وأن نعيش في معية الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استمعنا إلى هذه الكلمة من الشيخ سامي القطب الفقي، مدير إدارة طنطا أول بمديرية أوقاف طنطا، جاءت ضمن فقرات أمسية الليلة نقدمها لكم من رحاب مسجد المصطفى بقرية شوبر مركز طنطا بمحافظة الغربية. نختتم فقرات أمسيتنا بالدعاء والابتهال والرجاء. نبقى مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد.

وامدح رسول الله في غفق الدجى.

يا كون فهنأ بالحبيب المصطفى يا

يا ربي واحفظ مصرنا يا رب، يا ربي واحفظ مصرنا من موت.

وأجمل منك لم تر قط عين وأفضل منك لم تلد النساء.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتجبر بها كسرنا وتقضي بها حوائجنا. هكذا أيها الأحباب، بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، نأتي إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لكم من مسجد المصطفى بقرية شوبر مركز طنطا بمحافظة الغربية. شكراً لأصحاب الدعوة الكرام، شكراً لحضراتكم جميعاً، حتى نلقاكم في أمسية قادمة. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه تحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت 11 من مساء يوم الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة الامتداد من يوم الأربعاء 23 من محرم من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. هذه الفترة الإذاعية تمتد مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل. فريق العمل خلالها: شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، ليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس وتكدر البال وتتعب الجسد. فلو أن كل واحد منا عند صدور فعل أو قول من أخيه وضع نفسه مكانه لحمله ذلك على إحسان الظن بالآخرين. وقد وجه الله عز وجل عباده لحسن الظن حين قال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بل إن الله عز وجل جعل المؤمنين كالجسد الواحد، فربط بينهم برباط الأخوة، حتى إن الواحد حين يلقى أخاه ويسلم عليه فكأنما يسلم على نفسه. يقول ربنا سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فيا أخي المؤمن، التمس الأعذار عند صدور قول أو فعل يسبب لك ضيقا أو حزنا. إذا فعلت ذلك ستريح نفسك من عناء الظن السيء، وستتجنب الإكثار من اللوم لإخوانك. واستحضر حال الصالحين الذين كانوا يحسنون الظن ويلتمسون المعاذير، حتى قالوا: التمس لأخيك 70 عذرا. وقالوا: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل: لعل له عذرا لا أعرفه.

في تقلب الزمان من صيف إلى شتاء ومن شتاء إلى صيف عبرة لأولي الأبصار الذين يعقلون عن الله عز وجل حكمه في فعله وتقديره. حينما يجد الإنسان الحكيم شدة حرارة الدنيا لأيام معدودة يتذكر نار الآخرة فيسلك طرق السلامة منها ويستعيذ بالله من لقائها. فحر الصيف إخوة الإيمان يحمل في شدته آيات بينات تذكر الغافل وتوقظ قلب المؤمن المنيب. فإذا كانت أجسادنا الضعيفة تضيق ذرعا بحر الدنيا وتفر منه إلى الضلال، فكيف بدار قال الله فيها وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فالسعيد إخوة الإيمان من اتعظ بحر دنياه ففر إلى ظلال الطاعات وعمل ليفوز يوم القيامة بجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فاجعلوا من هذا القحط بابا لإغاثة الملهوفين ابتغاء ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ويا أخي المؤمن، اسأل نفسك وأنت تتقي حر الدنيا، ماذا أعددت لحر الآخرة ونارها؟ يا من لا يصبر على وقفة يسيرة في حر ظهيرة، كيف بك يوم القيامة إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق وطال وقوفهم وعظم كربهم واشتد زحامهم؟ روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إخوة الإيمان، يشتهي المتعافي كل نعيم الدنيا، ولا يشتهي المريض سوى العافية. فتأمل يا أخي، إننا نتقلب في نعم كثيرة حتى ألفناها فلم نعد نراها، نمشي على أقدامنا وهناك من يقعده المرض، ونبصر بأعيننا وهناك من يتلمس طريقه في الظلام، ونتنفس ملء صدورنا وهناك من ترافقه اسطوانة الأكسجين ليبقى على قيد الحياة. إن أعظم الغفلة يا أخي أن تعتاد النعمة فلا تشكرها، ولا تستشعر قيمتها إلا إذا رحلت. فالمريض في مشفاه لا يتمنى قصرا ولا مالا، بل يتمنى سجدة بلا ألم ونفس بلا وجع. فيا أخي المؤمن، اجعل من عافيتك طريقا لطاعة الله، واعلم أن النعم تدوم بالشكر وتزول بالجحود. قل الحمد لله بقلب حاضر قبل أن تقولها بلسان فاقد. روى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا مهاجرين إليك، متوكلين عليك، مستعينين بك، واجمعنا مع المهاجرين والأنصار والشهداء الأبرار والأنبياء الأطهار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك. اجعلنا يا ربنا من أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 11:13. إخوة الإيمان، المبتهل الشيخ محمد عمران يقدم هذا الابتهال.

قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نحيا في رحاب قرآن السهرة مما يتيسر من أول سورة العلق وقصار السور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

Yeah.

Hallelujah.

0: من أول سورة العلق وقصار السور تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: إشارة ضبط الوقت تعلن 12 منتصف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابية الكبيرة سيدتنا السيدة عائشة رضي الله عنها. أتتها رضي الله عنها امرأة لتشكو إليها قسوة القلب، فقالت لها سيدتنا الكريمة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدري على حاجتك. ففعلت، فآنست من قلبها رشدا وجاءت تشكر السيدة عائشة رضي الله عنها. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نوضح بداية أن قسوة القلب وفقدان الخشوع وتحجر العين وموت المشاعر والأحاسيس وعدم المبالاة بظروف الآخرين وأحوالهم، كل هذا سببه المعاصي والذنوب، فلها على القلوب آثار خطيرة حيث تجعلها مظلمة لا ترى نور الرشاد والهداية، وبسببها يتكدس الران والقطران على القلب فيصير متحجرا لما يحيط به من غلاف أسود كئيب. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقسوة القلب مرض خطير يتطلب علاجا سريعا حتى لا تكثر عليه الأقفال التي توصد أبوابه، فلا يبقى له أمل في العلاج. ومن أجل ذلك أسرعت المرأة لتسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن العلاج، فوجهتها إلى عامل مهم من عوامل العلاج، وهو الإكثار من ذكر الموت. وقد استجاب قلب هذه المرأة لهذا العلاج فبرئ، وآنست من قلبها هداية ورشدا، فشكرت السيدة عائشة رضي الله عنها. وجدير بالذكر أن السيدة عائشة رضي الله عنها أخذت هذا العلاج من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وروى الترمذي وغيره عن سيدنا بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. فذكر الموت عامل مهم من عوامل علاج بعض أمراض القلوب، وخاصة القسوة والغلظة والجحود.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر السيدة عائشة رضي الله عنها الصحابية الكبيرة، مبينة السبيل إلى رقة القلب وذلك بذكر الموت. أستاذنا الكريم، سبلا أخرى بها ترق القلوب.
2: نعم، كثيرة هذه السبل، نذكر على رأسها ذكر الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمته. فالله سبحانه وتعالى أعد نعيما لمن خافه وعذابا لمن عصاه. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يلين القلوب ويعالج قسوتها. وقد قال رجل للحسن البصري رضي الله عنه: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بذكر الله عز وجل. وفي رواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. فمن العوامل المرققة للقلب تلاوة كتاب الله أو سماعه وتدبر آياته. ومن عوامل ترقيق القلوب ومعالجة قسوتها الإحسان إلى الضعفاء، وخاصة اليتامى والمساكين. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ومن العوامل عيادة المرضى وتشييع الجنائز، فقد أمرت بذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، أمرت رجلا قال لها: ما دواء قسوة القلب؟ ومن عوامل ترقيق القلوب ومعالجة قسوة تحري أكل الحلال. أفتى بذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقيل ذلك لبعض أهل الورع فقال: جاءك بالأصل، وعن بعضهم: جاءك بالجوهر. وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
1: هذا أستاذنا الكريم عن الطريق إلى رقة القلوب، لكن يتساءل كثير من الناس عن أسباب قسوة القلب.
2: بداية، بيّن القرآن الكريم أن القسوة عقاب، وأنها تستدعي عذابا شديدا. قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال مالك ابن دينار رحمه الله: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة، ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وأما عن أسباب قسوة القلب فنوجزها فيما يلي: أولا، حب الدنيا والركون إليها ونسيان الآخرة. ثانيا، الغفلة عن ذكر الله وعن عبادته وطاعته. قال عز وجل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. رابعا، المعاصي والذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه.
1: صدق سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابية الكبيرة سيدتنا السيدة عائشة رضي الله عنها. أتتها امرأة لتشكو إليها قسوة القلب، فقالت لها السيدة الكريمة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدري على حاجتك. ففعلت فآنست من قلبها رشدا، وجاءت تشكر السيدة عائشة رضي الله عنها. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم تحديد جنس الجنين بالتقنيات الطبية الحديثة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اختيار جنس الجنين بالتلقيح الصناعي أو الفرز بالتدخل الطبي يعد من النوازل المعاصرة، ويعتبر ضرورة علاجية في حال وجود أمراض وراثية تصيب جنسا دون الآخر، ويكون تدخلا مشروعا لعلاج هذه الأمراض، فيجوز حينئذ باتفاق الفقهاء المعاصرين تحديد نوع الجنين بالتقنيات الطبية الحديثة، بشرط أن يأمن عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج بحيوانات منوية لغيره، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مؤكدة، وأن يكون ذلك على المستوى الفردي فقط، وعدم وجود ضرر يلحق بالمولود.
2: ما المقصود أنه على المستوى الفردي؟ يعني ليس يكون على المستوى الجماعي أو المجتمع يعني يا دكتور؟
3: نعم، بمعنى أن لا تصدر قوانين من دولة بعينها أو من جماعة بتحديد أو باختيار أو بتفضيل نوع على غيره، لأن ذلك يحدث اختلالا في التوازن السكاني. ويشترط أيضا أن لا يكون هناك ضرر يلحق بالمولود، وأن لا تسبب هذه التقنية ضررا في المستقبل للمولود.
2: وممكن فعلا بيكونوا عاملين كل الاحتياطات، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، ممكن مستقبلا بيكون في ضرر للمولود اللي هم حاولوا يحددوا جنسه، الله أعلم يعني.
3: صحيح.
2: نعم.
3: صحيح. يشترط أيضا ألا تؤدي هذه التقنية إلى اختلال التوازن السكاني أو اختلال التوازن العددي بين الذكور والإناث، وهو ما يعد اعتراضا على خلق الله حينئذ، ولأن المباح إذا أدى إلى مفسدة صار ممنوعا، فإذا توافرت هذه الضوابط أو تلك الشروط فإنه يباح حينئذ لتوافر الضرورة أو الحاجة الداعية إليه، وذلك للتداوي من الأمراض الوراثية كما قلت سابقا، كما أن هذا لا ينافي الرضا بالقضاء ولا ينافي قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، بل إن كل ما يوجد من ذلك سواء كان بالطريقة المعتادة أي العلاقة الجسدية بين الزوج والزوجة، أو بالطريقة المعملية أو في المختبر، إنما هو بإرادة الله وقدره وبطريق مشروع.
2: هل توجد قرارات لمجامع فقهية في هذا الموضوع؟
3: نعم، جاء في قرار المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي أنه لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار نوع الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية، كما في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس، فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المكررة، كما أن اختيار نوع الجنين يخضع لقوانين الإخصاب الطبي المساعد التي تمنع العبث بالأجنة إلا لغرض طبي مشروع. وبالتالي فقد اتفقت كلمة الفقه الإسلامي المعاصر والمجامع الفقهية والطب المعاصر وكذلك القانون المصري على جواز اختيار نوع الجنين للحاجة الطبية والمنع لغير ذلك.
2: ولكننا أحيانا يا دكتور بنجد أن بعض الأزواج مثلا أولادهم جميعا بنات، وهم يريدوا أن يعني يكون عندهم بنين، فبيلجأوا لهذا الموضوع، فهل اختيار نوع آخر في هذه الحالة جائز؟
3: الأفضل للمسلم بداية أن يصبر ويترك الأمر لله تعالى،
2: طبعا.
3: فهو أدرى بمصالح عباده، فقد يعطى الرجل من الذكور من يكون سببا لشقائه ونكده وتعبه، وقد يعطى من الإناث ما فيه كثير من الخير والبركة والرزق أو العكس. وعلى أي حال، فكما قلت سابقا، لا مانع شرعا إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك، كأن يكون الغرض من ذلك تجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور أو الإناث كما سبق، أو يكون كل أولاد الرجل من نوع واحد فيحب هو وزوجته أن يكون لهما ولد من النوع الآخر كما في هذا السؤال. في هذه الحالة يجوز إذا كان ذلك بصورة فردية وليس دعوة جماعية تتبناها الدول والمنظمات كما ذكرنا سابقا. ولهذا أصل في الشرع الحنيف، فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا على لسان زكريا أنه أخذ بالأسباب المتاحة في عصره، وهي الدعاء والطلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا، فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال تعالى أيضا في قصة مريم وسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا السلام: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى.
2: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، على مدى 42 دقيقة نحيا في رحاب تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ أخذ

Yeah.

ولهم عذاب أليم ولله

سبحانك.

Hamlet.

ميتة. وما للظالمين

وتوفنا مع الأبرار.

وكفر عنا سيئاتنا

我这

وتوفنا مع الأبرار

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. تمام الواحدة من صباح يوم الخميس كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في رحلته مع كتاب الله تعالى مرتلا، يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 100 من سورة الأنبياء.

عشنا إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. رتل من الآية الواحدة بعد المئة من سورة الأنبياء حتى الآية 77 من سورة الحج. الفقرة التالية في حوالي 15 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ محمد الطوخي 1:33 من صباح يوم الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، يرتل خلالها القارئ الشيخ أحمد نعينة بدءا من الآية 51 من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً

فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.

مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك.

فأتهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت

أنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر،

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد على

ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير

تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم،

فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن

من الآية 51 من سورة المؤمنون وحتى الآية 34 من سورة النور، استمعنا إلى هذه الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد نعينا. ساعتنا الآن هي 8:04. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في مستهل هذه الفترة الإذاعية الجديدة التي تمتد حتى 5:30 بمشيئة الله تعالى. هذه هي ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس 9 يوليو 2026 للميلاد، الموافق 24 من شهر الله المحرم 1448 للهجرة. يسعد بصحبة حضراتكم في هذه الفترة الإذاعية على هندسة الهواء زميلي شحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي محمد عبد الحكم. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم في هذه الفترة وكل الفترات من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حوالي نصف الساعة نقضيها في رحاب هذه الآيات البينات من سورة الزمر للقارئ الشيخ فرج الشاذلي.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: الإيمان سفينة النجاة، وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
3: من أهم علامات الإيمان أن يوقن العبد أن كل شيء بيد الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر ويصرفه كيفما شاء. من علامات الإيمان الصدق، وقد قيل: الإيمان الحقيقي والذي يحملك على الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك. من علامات الإيمان الرضا بما قسم الله تعالى، وخشية الله في السر والعلن، والاطمئنان بذكر الله، وحب الله ورسوله، وحب الخير للناس، وحبهم في الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من تلاوات هذه الساعات المباركة. لنا لقاء حوالي 3:05 مع القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرع في تلاوة من سورة الحجرات. حوالي 3:15 نستمع إلى القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما يتيسر من سورة هود. الآن نقضي حوالي ربع ساعة في رحاب هذه الآيات البينات من سورة النساء للقارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما

كانت هذه آيات بينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرع يتلو علينا ما تيسر من سورة الحجرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.